0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: ستفتش عنها يا ولد.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net
0: RMFM.net.
2: تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريات مع فويت على الرمى فهم كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على رمى فام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا على كيف صبحية الويكاند مع هالة بن جيمة كل سبت واحد على رمى فام. تسمعونا على 3W.RMFM.net

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريت مع فويت على لرمى فهم كل سبت واحد. ما تنسيش باش تعدل الموجة على رمى فام من 8 للحديش. واسمع صبحية الويكان. واسمع صبحية الويكان في 3 ساعات نونسوكم بالأخبار والاستضافات المعلومة ونصيحة وموزيكا عالكيف. وموزيكا عالكيف. صبحية الويكان مع هيلة بنجيمة. مع هيلة بنجيمة كل سبت واحد على رمى فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: أنوار الصباح

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بالألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا نور وإيمان
2: كلمة خير مع المربية شيرة لمخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن رب على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قدوا يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن لا نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول وإحنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات، سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي، سبحان الله، يشفى، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجع به، ما تقعش تقول له لا اليوم وجهك كصف، لا تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير عد

0: حياتي.
1: تسمعونا فين ساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: بقية الشهر على ميرم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قالت لك شي وين حالل؟
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وش تلعيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك. كبريسيتي
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. خمسة حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا. وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
4: أنا اخترت كونكورد.
2: وانتي وقتش؟
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنة المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. على ارم اف ام. ارم اف ام
1: في ساكن
2: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد في شهر على RMFM جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
0: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22-314-313 وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: كرم فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا بقيت الشهر على كرم فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي زيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستناه المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: والموسيقى لبنينة لما كان فاتتك حاجة عبد المجتمع 99.8 والباقي خليه علينا.
0: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمفان من 8 إلى 11 واسمع صبحية الويكاند مع هيرة بنجيمة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم مع أشراقتي هذا الصباح اجعل أرواحنا أخف وقلوبنا أقرب إليك وأيامنا عامرة بما يرضيك. اللهم لا تجعل في هذا اليوم أمنية صالحة إلا يسرتها، ولا باب خير إلا فتحته، ولا كربا إلا كشفته، ولا قلبا منكسرا إلا جبرته بما يرضيك. اللهم ارزقنا حكمة في القول وإخلاصا في العمل وصدقا في النية، واجعل خطواتنا مباركة ووجوهنا مستبشرة وقلوبنا مطمئنة بذكرك. اللهم علمنا أننا أن نرى نعمك فيما نملك، وأن نثق بتدبيرك، وأن نحمدك في السراء والضراء، فأنت الكريم الذي لا يخيب من رجاه. اللهم اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، واكتب لنا فيه خيرا يفوق ما نتمنى، وعطاء يفوق ما نرجو، ورحمة تغمر حياتنا كلها. اللهم امين امين امين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الانوار، مرحبا بكم في عدد جديد، وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت واحد من 8 حتى للأحداش صبحية الويكاند. رافقكم على امتداد إن شاء الله 3 ساعات مع مختلف أكيد الفقرات اللي اتعودتوا بها. بعد شوي نعطيكم فكرة على مختلف مواضيعنا لليوم، ضيوفنا إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا سواء في الاستوديو أو عبر الهاتف. كذلك مرحبا بكل تفاعلاتكم واتصالاتكم وآرائكم وقت اقتراحاتكم على 71-134-396 أو كذلك تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج تلقوها دائما على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو أرام أف أم. بونجور سي منير سليمة في الإخراج اللي بنجي معكم كوتي ميكرو. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله. خليكم في الاستماع لأول نغم لنا في الحصة، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتوا تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: صبحية الويكاند متسمية علينا بالأخبار الزينة والموسيقى لبنينة. ملك فاتتك حاجة عبد المشتق على 99.8 والباقي خليه علينا.
0: كل سبت واحد ما تنساش باش تحضر الموجة على رمفان من 8 إلى 11 واسمع صبحية الويكاند مع هيلا بنجيما.
2: 19 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. جد الترحاب بكل من التحق بنا في الاستماع سواء تسمع فينا على البوند FM 99.8 ولا كذلك نشر انترنت www.rmfm.net وين ما يصلكم صوتنا. مرحبا بكم داخل حدود الوطن أو خارجه, أهلا وسهلا. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. نعاود نذكركم بطرق التواصل معنا 371-134-396-171-134-396 ورقم الهاتف, وكذلك مرحبا بكل تعليقاتكم رسائلكم ومختلف اقتراحاتكم تحت افيش البرنامج تلقاوه على صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو RMFM. شنو عندنا في الصبحيه بعد شويه كالعاده نبداو بالطقس وحواله اخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي في خصوص طقسنا لليوم والايام القليله القادمه. ارتفاع طفيف في درجات الحراره, لكن الحاجه الباهي انه العشويات وفي الليل فما نسمة كتحس الطقس يبرد شوية, لكن هذا ما يمنعش انه نردوا بينا على رواحنا خاصة يعني في الصباح وفي وقت الظهيرة وخاصة من نصف النهار للأربعة. ديما الأوقات هذوكم نحاولوا ديما نذكروا رواحنا ونذكروا مستمعينا انه الوقت هذاك لازمنا نكونوا فيه حذرين, وخاصة خاصة للتعرض المباشر للشمس, خاصة للصغيرات والكبار شوية في العمر. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. نعملوا جولتنا الإخبارية كالعادة في أهم تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية في أسمع إيش صار اليوم. معنا برشا ضيوف, باش نبدأوا أكيد مع سي محمد جويلي رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة تونس وهو ديريكتور جينيرال متاع لوبسيرفاتوار ناسيونال دو لا جونيس, مدير العام متاع المرصد الوطني للشباب, باش نحكيو على موضوع الحقيقة فيه برشة تناقضة. التونسي في العادة شنو يعمل منير؟ يتذمر من المعيشة ولا غلاء المعيشة وصعوبة ومانيش لاحق وقراية وقراية الصغار ومصروف الدار وكري والكهرباء تتكلف والحياة كلها تتكلف, في المقابل شنو تلقاها يعني؟ تلقاها مش مخلي حتى مناسبة إلا والتونسي تلقاها إذا بيه يفوت الناس الكل فيهم ويكون هو أحسن, عنده أحسن عيد ميلاد, عنده أحسن فرحة, عنده أحسن كهرباء, كل شيء لازم يكون كما تقتضيه الرغبة وكما تقتضيه كذلك حتى في بعض الأحيان السوشيال ميديا. يعني للأسف يعني ولينا نعيشه حسب مواصفات ما تمليه علينا مواقع التواصل الاجتماعي من آخر صيحات الموضة والصورة الجميلة والمنمقة اللي فما ديبوات برو تبدأ تخدم ساعات وساعات باش خرج لك هيك الصورة المثالية اللي انت تقعد تجري تجري باش تحققها. اليوم باش نعملوا قراءة سوسيولوجية هالنمط الاستهلاكي المتغير لدى التونسي بصفة عامة ولدى الشاب بصفة خاصة, بعض المعطيات بعض الأرقام مع الدكتور محمد جويلي, مشكور جدا على قبوله للدعوة باش يطرق لهذا الموضوع. كذلك باش يكون حاضر معانا ان شاء الله سي شمس الدين حلاوة المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة, باش نحكيوا على موسم الحج في بعض المعطيات الأساسية خاصة حجيجنا لولاية سوسة اللي الحمد لله على سلامتهم ان شاء الله يا ربي, حج مبرور وذنب مغفور للجميع. باش نحكيوا على حجيج ولاية سوسة وباش نحكيوا كذلك على رهانات السنة التربوية لكتاتيب ولاية سوسة اللي تقريبا اختتموا نقول في حدود 15 جوان او يوم امس تقريبا كلهم اختتموا الحسنة التربوية متاحهم إن شاء الله بالتوفيق والتألق لصغيراتنا الكل. باش نحكيه على الكتاب شنو اللي يقدموا لصغيرات. نعرفوا أنه الوقت متاع الكتاتيب مختلف تماما على أوقات رياض الأطفال. جملة من النقاط باش نحكيهم وباش نحاولوا نوضحوهم مع سي شمس الدين واللي نتصور كل الأولياء تحب تفهم خاطر برشا ياخذين فكرة نمطية على الكتاب أنه جست باش يحفظ القرآن ويخرج التلميذ اللي هو لا. فما مجموعة من النقاط اللي ضروري جدا أن نرفعها وضروري جدا أن نحكي فيها. فلو عندكم أي سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع مرحبا بكل التفاعلات. وباش تكون حاضرة معنا كذلك مدام نورة العذيري, نورة بوهليل العذيري مديرة مدرسة الأمل والمهن بمساكن بعد مسيرة حافلة وزاخرة ما شاء الله. وهي اليوم يعني تحال على شرف المهنة إن شاء الله ربي يحفظها وربي يحميها وطول عمرها في الخير. باش نحكي شوية على الأطفال اللي ما نحبش نقول يعانيوا من إعاقة أما المتحدين الأطفال اللي بالحق عندهم رهانات أكبر في الحياة أكبر من الإنسان العادي. باش نحكيوا عليهم, نحكيوا كيفاش الإحاطة متاعهم تكون, كيفاش المرافقة متاعهم تكون, كيفاش نجموا نفهموهم, وخاصة كيفاش لازم نتعاملوا معهم ونعطيهم ثقة أنهم قادرين. وما شاء الله يعني خريجي مدرسة الأمل والمهن يعني بمساكن اليوم نلقاوهم وعندهم مشاريع خاصة وعندهم قاعدين يخدموا قاعدين يتألقوا قاعدين يتفوقوا. فبش نحكيوا حول مسيرة امرأة بذلت وقدمت لهالأطفال هذوما الشيء الكثير وفي المقابل أكيد أخذت منهم برشا حب وبرشا حنان. واليوم بس ناخذوا خلينا نقولوا الخلاصة أو في بعض الكلمات يعني شنو الرسالة اليوم اللي لازمنا احنا جيل القادم يزع على عاتقه من غير ما خاطر بالحق بعض الأحيان نفتح قوس مثالش الأولياء اللي يبدأوا عندهم صغيرهم معناها عندهم حاملي معناها إعاقة ومن ذوي الاحتياجات الخصوصية أو كذلك للي عندهم مثلا طيف توحد أو عندهم فرط حركة تقلق يبدأ متعب شبي ولدي مختلف شبي تلقى حاجة بسيطة في بعض الأحيان وتلقاه مفجوع تلقاه مرعوب يبكي فما أما هي تدخل يعني في ديبريسيون ما عادش تعرف شنو تعمل. فما بالك بالمجتمع يولي مسكين. كلمة مسكين هذيك اللي بالحق مؤلمة ومتعبة ومقلقة وبالحق نطلب كل إنسان يراجع روحه شكون هو المسكين بالحق كيفاش يحكم على أب ولا على أم ولا على صغير بك الكلمة هذيك. فاليوم حبينا الرسالة توصل إنه كل إنسان عنده تحدي في الحياة هذه مهما كانت الصورة متاعه. فكيفاش باش نتغلبوا عليها وكيفاش نكسبوا الرهان هذايا. وسعيدة جدا إنها إن شاء الله باش تكون بحذينا. وبالحق تحية من كل فريق البرنامج والفريق الإذاعي لها ولكل المربين في مختلف يعني مختلف الأصناف سواء في التعليم العمومي أو التعليم الخاص في رياض الأطفال في التعليم العالي في مختلف يعني المحطات متاع صغيراتنا العمورية مهما كانت تحية كبيرة تحية إجلال واحترام كبيرة لهم على الدور الكبير اللي قاعدين يقوموا به ويطلعوا به. وتحية لكل ولي ولكل أب ولكل أم اللي قاعدين يقوموا برسالة تربوية نبيلة في وقت الحقيقة صعيب برشا مش ما نقولوش صعيب شوي صعيب حق صعيب وتحديات كبيرة ورهانات اليوم كبيرة على مستوى تربية صغارنا وتكوين جيل يعني قائد وجيل يحمل رسالة ويحمل قيم. مرحبا بكل تفاعلاتكم. أكيد فقط الديديكاس كالعادة في جزئيها مخصصة لمختلف رسائلكم ومختلف تعليقاتكم. طولت شويه في الميكرو تاع لافونغو اذا ما يمناش باش نعاود نذكركم مرحبا بكل تسليتكم 71 134 390 ومختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج. صبحيه الويكاند تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو رمى فهم عوده للانغام راجعين بعد شويه.

تحرم لو غيرك قالها لي. قلبي الحيران يا حبيبي وانا يا كمان يا حبيبي، قلبي الحيران يا حبيبي.

0: مساه وصباحه بيسألني ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم على صبحية الويكاند. صباح الأنوار والمسرات لكل من عدى المشتوى على 99.8 وين ما كنتوا تسمعوا فينا في سوسة في المستير في مساكن العزيزة. مرحبا بكم, تحنا مازلنا مواصلين في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود 11. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ نعرفوه تتسويت في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله, الطقس وحواله.
1: طقسنا لليوم 27 جوان 2026, يا ربي يوم الخير والبركة على الجميع. حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه الطقس بيكون عامة صاف إلى قليل السحب, الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط بتكون قوية نسبيا لكن تكون ضعيفة ومعتدلة في مناطقنا الساحلية. البحر

0: الحرب شيكون مضطرب إلى محليا متموج. الحرارة باش تكون بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع إمكانية ظهور شلي محليا. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة. نلقاو هذا الصباح معدلات درجات الحرارة كانت في حدود 22 درجة، يعني طقس صباح نقول وكا فيه كنسمة الباردة شوية. سرعة الرياح كانت ضعيفة في حدود 25 كيلومتر في الساعة. بعد ظهري هذا اليوم من المتوقع أنه باش نسجلوا ارتفاع في درجة الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الفارطة. نلقاو في الظل توصل درجة الحرارة حتى ل 36 درجة، من المتوقع أنها تكون تحت الشمس توصل حتى ال 41 درجة. فردوا بيننا على رواحنا، وتحية خاصة مرة أخرى لكل العملاء، لكل الناس اللي تخدم مباشرة تحت أشعة الشمس. ربي يحفظهم، ربي يحميهم. تحية أكبر كذلك لأصدقائنا في تاكسيات والواجهات، خاطر بالحق الخدمة في سخانة متعبة برشا، ورب إن شاء الله يحفظ الجميع. سرعة الرياح باش تكون قوية نسبيا في حدود 45 كيلومتر في الساعة، ولانديس دو الترا فيولي الأشعة ما فوق البنفسجية باش يكون 10 على 10، يعني الحقيقة شمس قوية. ردوبين هذا المساء درجة الحرارة تكون في حدود 28 درجة، المتوقع أنها تكون الليلة هكا فيها نسمة، فيها نسمة باردة، وتكون هكا فيها أجواء طيبة ومنعشة. إن شاء الله يا ربي برد علينا. الأيام القليلة القادمة باش تقريبا نفس معطيات الطقس متاع اليوم، باش تكون معدلات درجة الحرارة صباح ما بين 23 و 27 درجة، وفي وقت الظهيرة وأوقات الذروة تكون في حدود 35 و 36 درجة، طقس صيفي بامتياز. نعاودوا ديما نذكروا رواحنا شربين الماء ضروري، كي نخرجوا نلبسوا المظلات نستعملوا الواقي الشمسي الكبار والصغار، ديما ذكروهم بضرورة شرب المياه. ناكلوا غلة متاع الموسم تكون غنية بالمياه، نتجنبوا الخروج من نصف النهار للأربعة أو التعرض مباشرة لأشعة شمس، وربي يحفظ الجميع. أوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود ماضي 3:13 دقيقة، الشروق كان 5:02، صلاة الظهر إن شاء الله نصف النهار و19 دقيقة، العصر 4:09 دقائق، المغرب 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله 9:26 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شنو كان عنا في الطقس وحوالو.
1: الطقس وحوالو، الطقس وحوالو،
0: طقس نخرجوا صغيرات نفرهدوهم، لكن ديما نبعدوا من نصف النهار للأربعة باش نحاولوا هكا نجنبوهم ضربات الشمس ونجنبوهم الأخلاق. هو بطبيعة منير قال لي من نصف النهار للأربعة تقع سيركولاسيون برشا، فإن شاء الله ربي يحفظ الصغيرات الكل، ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله يا ربي يوم سعيد مبارك علينا جميعا. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا سنوات صليتكم على 71 134 396، وكذلك مازلنا في انتظار تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحيت الويكاند، تلقوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. خليكم في الاستماع. عودة للموسيقى. اش باش سمعنا سيمونير؟ خاف من المي، من أحلى إصدارات نجوى كرام 2006، الصوت الجبلي اللبناني الجميل. خليكم في الاستماع رشيد.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على ميرم اف ام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 4 دقائق بعد 9 منزلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. أكيد صباح الخيرات والمسارات لكل مستمعين اللي تسمعوا فينا على البوند FM 99.8 ولا كذلك اللي تسمعوا فينا على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود لحدش. نستنى اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396. وما تنسوش الباج أوفيسيال متاعنا تلقاو في صبحية الويكاند, خليوا لنا تعليقاتكم ورسائلكم. احنا مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا, وقيت على فقرتنا لانفيتي. في لانفيتي لليوم باش نمشيو للشأن الديني في ولاية سوسة. الحقيقة برشا مواضيع اليوم باش نحكيو فيها, باش نحكيو شوية على الحج, باش نحكيو شوية على الكتاتيب, وباش نعملو عودة على مهرجان الكتاتيب اللي كنا عشنا على وقع. وأكيد تلقاو تفاصيل التظاهرة والإيفينمون على الباج أوفيسيال راديو أرام أفهم. باش نحكيو كذلك على اليوم الدراسي اللي باش تشهدو ولاية سوسة, باش نحكيو على الشأن الديني اليوم أين هو من عديد المواضيع الأخرى, الاجتماعي النفسي التربوي, وخطة الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة حول هذا الموضوع. في هذا الإطار سعيدة جدا نستقبل بحذية سي شمس الدين حلاوة المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة. نقول أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا, مرحبا بك أخت هلا, نشكرك على الاستضافة, ومرحبا بكافة مستمعين إذاعتنا RFM في ساكن.
1: ربي فضلك سي شمس الدين. نبدأ بالحج, وإحنا أكيد نعيش على وقع رجوع حجيجنا الميامين, إن شاء الله ربي حج مبرور ليهم جميعا, إن شاء الله ربي يحفظهم الحمد لله على إسلامتهم. كيفاش كان موسم الحج سنة في تونس, خلي هذاك بصفة عامة, لكن بصفة خاصة لولاية سوسة؟
2: والله بالنسبة لي نحن كما شفنا الناس الكل معناها الحمد لله موسم الحج كان ناجح, وناجح بامتياز, بدليل أن تونس حازت على الجائزة البرونزية, وذا في حد ذاته يؤكد اللي احنا الحمد لله رب العالمين كوزارة الشؤون الدينية معناها ناجحين. الفضل هذا يرجع للسيد الوزير أحمد البوهالي, أنه احنا كل حطينا اليد في اليد كوزارة كشركة وطنية منتزه الإقامات معناها وبالحق معناها, وزاد من خلال حتى السادة الوعاد معناها يعطيهم الصحة من خلال تأمين الدروس التوعوية التي تواصلت معناها لأشهر طويلة. معناها هذا كل خلى أن الموسم والحمد لله يكون ناجح, وناجح بامتياز.
1: هي كانت فيما برشا تحديات, يعني خاصة السنوات الفارطة يعني كنا عشنا وقع بعض المشاكل يعني في موسم الحج السنة. كيفاش تم تجاوزها سي شمس الدين؟
2: والله هذا كل يرجع الفضل بفضل حكمة السيد الوزير معناها, اللي معناها أكد على أهمية باش الأطراف الكل معناها تحط اليد في اليد, وأكد أنه الملف الحج هو ملف وطني معناها كما قال سيادته بامتياز, يعني كافة المصالح المدخلة فيه يلزم معناها نكون كنا في حالة تناغم مع بعضنا احنا والصحة, ومعناها نقول احنا وشرطة الحدود والأجانب, يعني المصالح الكل الحمد لله رب العالمين.
1: هو ديما كان قبل مشكل الصحي وأكبر تحدي, خاصة أنه يعني توينسا للأسف العمار كبار شوية متاع اللي يمشيوا للحج.
2: والله هذه ظاهرة هي لا محالة بالحق موجودة من قبل في تونس. نجم نعطيك حتى جواب فقهي كنت تحب, باعتبار اللي احنا مثلا فما زوز أقوال يقول لك يجوز الحج على التراخي أو الحج على الفور, وإحنا لا غالب الحج التونسي معناها أو المواطن التونسي استانس أنه ما يتذكر الحج لما يتهنى على العائلة متاعه الكل وبعد يتذكر, في حين هو معناها وقت اللي إنسان تتوفر فيه الشروط معناها متاع الحج معناها المعروفة معناها يلزم يبش يحج على روح.
1: هذا يدوركم عاد باش توعيوهم بضرورة
2: أكيد هذا هو, هذا هو اللي قاعد نخدم عليه احنا, تسمى باللي هو توا السن متاع معدل السن متاع الحج قاعد متاع الحج التونسي قاعد ينقصره, مش كيما قبل باللي هو ابرك شويه.
1: في ولاية سوسة قداش عندنا, شنو نسبه الاعمار تقريبا؟
2: والله ولاية سوسة الساعه عندنا 742 حاج, فهمت كيفاش معدل الاعمار تقريبا حكايه 55-56 سنه معناها, فهمت, هذه تسمى حاجه باهيه في حد ذاتها, 54-55 في المعدل هذا يسمى باللي هو حاجه باهيه مقارنه مع السنوات الفارطه معناها. وراه كيما نقيسوا على سوسة نقيسوا على بقيه الولايات. صدقني انا مشيت عده مرات, لكن موسم السنة معناها من حيث الأعمار باللي هو يتسمى أبرك من حيث الظاهرة هذه متاع كبر السن متاع الحاج. هذه حاجة ثانية أنه بالحق معناها احنا فما حاجة أخرى توازمنا نفيقوا بها رواحنا, أنه الحاج راهو بصراحة يعني يلزم يكون واضح مع الصحة. إيش معناه مع الصحة؟ يعني يكون عنده مرض معين يلزم يصارح به الطبيب نتاعو. فهمت كيفاش؟ هذه مسألة مهمة معناها. فهمت كيفاش؟ أحيانا فما شكون ينجم يصارحش الطبيب نتاعو ببعض الأمراض، هذا إشكال آخر.
1: صنع مرض الموزن يخاف بكش دوسي ما يتقبلش.
2: صحيح. لكن هذا لا يمنع اللي إحنا كوزارة شؤون دينية نعمله. فهمت ولا نقول وإحنا تحليل معمق. فهمت كيفاش؟ والحالات التي لا تستوجب معناها الطبيب عادة الطبيب يقوم بالواجب نتاعه، ومعناها يقول لك هذا قادر أو غير قادر معناها بصفة عامة. وهذا لا يمنع اللي بالحق نحب نحيي لهنا كافة زملائي الوعاظ والمرشدين والأئمة اللي خرجوا في البعث الإرشاد الديني اللي بالحق عاونوا باتنا وماتنا غاديكا، معناها إضافة أنهم قاموا بالجانب الفقهي نتاعهم زاد عاونوهم في معناها فهمت ولا فك النفرة، هزوا عليهم كل الحقائب نتاعهم. يعني
1: فما هم حتى برشا مشاكل صحية تظهر، معناها هو يقول قاعد العبدي صح يتفرهد، أما فهم زباك اللي يبدأ عندهم مشاكل أمراض مزمنة يتقلقوا شوية مع السخانة، يتقلقوا شوية مع الزحمة. فنتصور لازم ديما عندكم خطة A وخطة B باش تنجموا تواكبوا إذا فهم أي حاجة.
2: هو أصعب حاجة وقتاش؟ وقت عرفات، يعني احنا نقوله فهمت وقت خاصة وقت النفر معناه هذيك هي أصعب حاجة، وهذيك تخلي المرشدين والمرافقين بتاع الشركة بكلهم تلقاهم متجندين مع بعضهم اليد في اليد وبكلهم يتعاونوا، وليس هذا فقط وحتى مع الحجاج بيدهم فما شكون زادوا خيانة الحجاج زاد معناه تلقاهم مع بعضهم يتعاونوا مع بعضهم فهمت. وفما زاد نقوله احنا فما زاد أبليكاسيون معناه نقوله احنا فما جروب خاص مثلا بك الرحلة هذيك تلقى رئيس الطائرة معنا قاعد ينسق مع الحجاج الكل ويفيقوا في بعضهم كذا. والحمد لله رب العالمين السنة هذاك علاش الموسم كان ناجح.
1: معناها أكبر تحدي تو معناها انتم اللي نجاح المواسم الأخرى شنو أصبح شي شمس دي قبل نقولوا احنا مشكل صحي مشكل واعي عند الحجاج خطرهم كبار شوي تو بالنسبة للسنوات القادمة باش نبنيوا على نجاح السنة هذه شنو تراو الرهان الكبير أو التحدي الكبير اللي باش تخدموا عليه؟
2: والله
1: بعد جلسة تقييمية أو بعد تقييم للوضع
2: هو الحاجة الثابتة أنه هو كنا نشعر أن الحج هو ملف وطني، هذه حاجة خارقة للعادة، هذاك علاش الأطراف الكل تحط في قلوبها وتخدم معناها، وكنا نكون إن شاء الله عائلة واحدة ويد واحدة، وهذا هو الأساس اللي احنا قاعدين نخدم عليه. بان بالمكشوف أن الدروس التوعوية معناها السنة ما صارتش قبل معناها في الكم وفي العدد متاع الدروس اللي صارت معناها مش شوية، يعني ولاية سوسة واحدة فوق 400 درس معناها فهمت. هذه مسألة مهمة ومهمة جدا واحنا بينا قاعدين نخدم عليه معناها. صدقني فما شكون حتى من السادة الوعاظ هنا نحكي هنا على سوسة رغم اللي وقتها قلنا عنا وقت معين تقفيه الدروس، لا صدقني فما شكون من السادة الوعاظ واصل في الدروس متاعه على طول. احنا بيدنا معناها الدروس هذه ما تقفش معناها وقت اللي معناها نودع الحاجيش فقط، حتى وقت اللي تلقانا في المطار زيدوا نعطيه دروس اخرين في المطار في حد ذاته في مطار الحاجيش بالمنستير.
1: هي الاسئله لا تنتهي، وفي بعض الحين الوضعيه تفرض عليك انك تلقى
2: حتى في الطائره بيدريت في الطياره وزاد وتتواصل الدروس في البقاع المقدسه فما دروس موجوده بين الطوابق فهمش كيفاش، دروس ديما موجوده ما تقفش في المخيمات في عرفات في ميناء ديما موجود حتى في العودة بتاعهم نعمل لهم دري ساخر ما بعد العودة
1: من الحفاظ على الحج
2: باش يحافظ على الحج بتاعه باش يرجع كما ولدته أمه معناها فهمت. هذه مسألة مهمة جدا احنا ديما قاعدين نخدموا عليه وهذا هو التوجه بتاعنا معناها.
1: ولا هذا هو باش يهزنا الموضوع آخر اللي هو انت تو قلت معناها دروس لا تتوقف وديننا نورمال ما احنا نعيشوا به في كل لحظة وفي كل ثانية. أين اليوم الشأن الديني من بقية الشؤون شمس الدين التربوي النفسي وعلاش معناها هما سبحان الله حلقات مترابطة احنا المواضيع ممكن اخترنا الليزاكس اما هم كلهم يتكاملوا خاطر التربوي بعد باش يهزنا للأطفال وباش يهزنا لتكوين النشأ الصالح. لكن قبل هذا اليوم يقول لك احنا بعاد على الدين وياليت يعني كان جينا نعيشوا بالدين وياليت لو كان ملول تربينا تربية صحيحة وسليمة علاش دي يتفكر دينه كان في الاخر علاش يتفكر الحج كان بعد ما يكمل يعيش الحياة متاعه وكأنه يعني بعد بش يمشي يستغفر ويتوب ويرجع كما ولدته أمه بعد معناه بعد سن كبيرة كيقولوا احنا 55 طبعا عاش حياته علاش مش في العشرينات علاش مش في الثلاثينات علاش اليوم نفصله ما بين الدين والحياة.
2: والله يشوف فما توجه متاع وزارة الشؤون الدينية هو ضرورة الانفتاح حول بقية الإدارات الجهوية الأخرى والمندوبيات ذات العلاقة. احنا نحكي مثلا على الإدارة الجهوية متاع سوسة وغيرها زاد من الإدارات ماشيين في التوجه هذا اللي احنا توا حاطين مشاريع معناها مشتركه وحاطين معناها ومدين ايدينا لكافه الادارات الجهويه الاخرى, يعني مندوبيه الجهويه بتاع مندوبيه الجهويه الاسره والمراه والطفوله, عندنا معاها مشاريع وبرامج
1: كيما شنو
2: مثلا الاسبوع القادم ان شاء الله في نزل الرياض بالم عندنا نشاط باش يكون مع مندوبيه الاسره مثلا حول بمناسبه اليوم العالمي للتصدي للاساءه لكبار السن. عندنا زاد مثلا الاسبوع الماضي هنا في مساكن معناها كان عندنا خدمه مشتركه مع الاداره الجهويه بتاع الصحه حول الاسبوع الوطني لنظافه الاسنان للصغيرات, يعني عملنا جلسه حضروا فيها كافه الادارات ذات العلاقه بمقر الاداره الجهويه بتاع سوسه كما نقولوا اليوم لحتاش ونص ونص في النهار, كان ضربه البدايه مع كتاتيب معتمديه مساكن فهمت, يعني في اقل من 24 ساعه احنا تفاعلنا مع المشروع احنا بيدنا كشؤون دينية احنا بيدنا قلت لكم منفتحين على كافه المصالح الجهويه الموجوده. مثلا اي ندوه جهويه نتاع ايام الخطابه مثلا باش ناخذوا فيها موضوع باش نحكيوا فيه مثلا نقولوا احنا على العنف الاسري, باش نحكيوا مثلا على افه المخدرات, باش نحكيوا على العنف المسلط على المراه, إلا وتلقانا نستعينوا بأخوتنا وزملائنا في الإدارة الجهوية للصحة مشكورين, يعني في زملائنا في المندوبية متاع الأسرة فهمتوا لا ديما ما ناخذوش يكونش فولي بركة الشأن ديني, وإنما ناخذوا معناها يعني موضوع كما نقولوا احنا نفسي اجتماعي تربوي, هذه مسألة مهمة برشا.
1: فوالا سي شمس الدين,
2: لا سامحني خلينا نكمل حاجة أخرى, احنا حتى في رمضان أخيرا فهمتوا لا ما عملناش دروس كنش في الجوامع, مشينا الكليات ودخلنا الجامعات ومشينا البيت,
1: وهذا هو السؤال خاطر نقول لك نعملوا ايام دراسيه
2: صحيح.
1: وايام توجيهيه, لكن من بعد التطبيق المخرجات قاعدين نشوفوا يعني في جرائم في صفوف الاطفال, قاعدين نشوفوا في انحراف, نشوفوا في مخدرات, نشوفوا في عنف ما كناش نشوفوه قبل, يعني قبل الصغير كي يرى سيده متعدي المعلم ولا يرى يعني راجل كبير يحشم يطبس راسه, اليوم لا اليوم كما قلت انت يعني فما اعتداء حتى على كبار السن, يعني فالحل
2: احنا بالنسبه لنا احنا كشؤون دينيه ماشيين كما قلت لك في الانفتاح على بقيه معناها المندوبيات الجهويه والادارات الجهويه, وعنا ان شاء الله انشطه معاهم على مستوى نقولوا احنا في معاهم في دور الثقافه في دور الشباب في الكليات في الجامعات, اللي اذا كان فما وخيان ما يجيوناش للجامعه احنا نمشيوا الفضاءات هذه العموميه نمشيوا لهم ونحكيوا معاهم فهمت, وعندنا ان شاء الله مشاريع فهمت ولا مشتركه ان شاء الله في الاطار هذا, وهذه مساله مهمه جدا, واحنا بيدنا معناها الشيء هذا حتى السيد الوالي سوسة ياكد عليه من خلال مشروع تونس بينا خير, هذا هو لازم كنا نحط ليد في ليد فهمت, ومن هنا انا نمشي معاك لحاجه اخرى, احنا اخيرا معناها عملنا حمله نتاع تبرعات معناها نتاع الكتاتيب في رمضان كان ريتوهمش معناها يعني فوق ال100 نقولوا احنا قفه معناها من الصغيرات وقدمناها معناها للخيانه الفرع الجهوي للتضامن معناها فهمت, يعني هذا هو الاساسي ما احنا ماشيين في الانفتاح, وهذا شيء تؤكد عليه وزاره الشؤون الدينيه معناها وان شاء الله نخدم عليه اكثر فاكثر
1: ان شاء الله. سي شمس الدين خاطر بالحق اليوم التونسي عنده مقاربه خلينا نقولوا عجيبه شويه للشان الديني, الشان الديني بالنسبه لي هو اعيادنا هو مناسباتنا الدينيه ورمضان والمولد هو الاعياد, لكن في الشان اليومي طبيعي الحياتي اللي هو نورمال مو المعاملات يعني الدين هو الفيصل فيها, يقول لك لا يعني يقول لك تشبيك ما زلت هكا تشبيك تتكلم هكا, واحد يتكلم اليوم باللغه العربيه واللي يضحكوا عليه, فأين يعني السياسه نتاعكم في انه نرجعوا المقاربه الدينيه او الشان الديني كشان حياتي يومي هو اللي يربينا وهو اللي كون
2: فعلا هو خمس ساعه نجيبوا الاساس, يعني احنا عندنا حاجه اسمها فرض وسنة بالنسبه لنا احنا كشؤون دينيه كوعاظ كائمه, اول حاجه هو الدور بتاعنا شنو الدور بتاعنا هو التوعيه هك والوعظ والإرشاد. احنا مطالبين كأئمة وكوعاظ عنا دروسنا فهمتوا لا في الجوامع متاعنا, إضافة الإمام صحيح عنده خطبة جمعية ما فيش شكل, لكن الإمام زاد عنده نجم يعمل دروس على روح, الوعاظ زاد مطالبين حتى في العمل متاعهم زاد عندهم دروس قاعدين يقوموا بها, فبحيث الحمد لله رب العالمين يعني معظم الجوامع متاعنا عنا فيها أنشطة دينية قاعدة تخدم وقاعدة ماشية, وعنا خطط زاد مدرس آفاق فهمت يعني الإطارات الدينية هذه زاد عندهم خطة أخرى اسمها مدرس آفاق. هذا كله قاعد يصير في الجامعة متاعنا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كما قلت لك قبليك احنا بيدنا معناها ما الدين يدينا والحمد لله رب العالمين التجاوب موجود معناها. وكما
1: فما شباب يستمع اليوم الشمس
2: بتبيع فما شباب يستمع. انا تمنيتكم كان كنتوا حاضرين في ليالي رمضان معناها في المبيتات الجامعية. معناها انا عندي مديرين معناها متاع مبيتات هما اللي استدعاونا مش حتى مش احنا مشينا ولا احنا قلنا لهم نحبوا نجيب لا هما قلنا حشتنا بيكم باش تجيو تأثثونا بعض الليالي المميزة كما نقول ليلة 17 27 كذا.
1: ان شاء الله ما عادش كاينش في رمضان ان شاء الله في بقيه الايامات ان شاء الله.
2: احنا ايدينا محلوله مع الخيان الكل معناها. قلت لك احنا نهار 23 عندنا نشاط مع مندوبيه الاسره ونهار 25 عندنا نشاط جهوي عندنا ندوه عندنا يوم دراسي باش يشرف عليه ان شاء الله سيد وزير الشؤون.
1: احكي لنا عليه شنو هو اليوم الدراسي هذا.
2: هذا ان شاء الله مبدئيا ان شاء الله يوم الخميس 25 جوا عندنا يوم دراسي حول السند العلمي التونسي الإمام عبد الحميد الصائغ نموذجا. يعني احنا خذينا عهد على رواحنا اللي يلزمنا نظهروا العلماء متاعنا اللي ثبتوا المذهب المالكي متاعنا هذايا واللي تونس في التاريخ متاعها كان عندها سند علمي واضح وكان عندها باع وذراع في تأسيس المذهب المالكي متاعنا هذايا. انه تونس راهي جامعة الزيتونة. جامعة الزيتونة اقدم جامعة في التاريخ معناها في العالم الاجمع هي جامعة الزيتونية هذه فهمت. وعنا العلماء متاعنا احنا ماشي فين امام عبد الحميد الصائغ هانو ولي لا امام عبد الحميد هو صحيح ولي لكن هو راهو عالم فهمت وعنده كتب وعنده معناها نقول واحنا جهود علمية مش ركز بها المذهب المالكي متاعنا. وهذه دعوة لأئمتنا لتراث المسجدية متاعنا باش يكونوا ان شاء الله حاضرين يوم الخميس
1: لتأثير الحوار وحتى اللي عنده سؤالات أيه ولا استفسارات أيه يجي معناها ضروري جدا هذا التلاقي.
2: اليوم الدراسي هذا باش امموه خيرة الدكاترة اللي عندنا في تونس وعلى رأسهم الدكتور سي محمد الشتيوي معناها قامة علمية ومشهود لها في بصراحة في كافة
1: العالم
2: راجل مرة في فرنسا مرة في كندا مرة فين معناها يعني يلزمنا نسمعوا للناس هذوما ويلزمنا نتواضعوا للعلم ومعناها وتكون عندنا فخر بتاريخ تونس وبالعلماء متاعنا هذوما وبالجامعة الزيتونية متاعنا.
1: واضح به احنا انت تحكي تقول علمائنا وكبارنا واحنا نحبوا نشأنا زادا يمشي على هذا المنوال يعني واللي عنا ان شاء الله يا ربي كبار علماء ويواصلوا هذا المشوار. فالخطة اليوم متاع الكتاتيب برشا يقول الكتاب مش يمشي يحفظ القرآن ويروح الصغير وبالتالي بعد في المدرسة يلقى روحه مش كما الأطفال اللي قرأوا يعني في أماكن أخرى بعيد شوية في اللغات بعيد شوية في الحساب بعيد شوية. شنو تجاوبهم اليوم شمس الدين؟
2: أختي عجبتني في الترابط متاع المواضيع متاعك معناها بترابط متسلسل معناها بالحق
1: ما هذه الشهادة لازم
2: اسمعني لين توصلنا للمهرجان متاع الكتاتيب
1: هو ذاك هو
2: اللي احنا جينا عليه. شوف فما نظرة كما قلت انت يعطيك صح نظرة تقليدية الكتاب الكتاب هانو عبارة على حصيرة ومؤدب شد عصا لا راهو عندنا كتاتيب عصرية في تونس حابين نظهروا الأنشطة نتاعها. وزارة الشؤون الدينية عندها فوق العشرين سنة ماشية في الكتاتيب العصرية هذه يعني كنقول لك من عام 98 99 الوزارة بدات معناها في حتى بدات تحط في المشاريع هذه العصرية للكتاتيب وخاصة في السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة معناها إضافة أنه عندنا برنامج مرجعي تاع وزارة الشؤون الدينية معناها تحط في 2018 فهمت ومعناها في السنوات الأخيرة فهمت لا فما ما يعرفوا بالحقيبة البيداغوجية. هي الحقيبة
1: شنو مقصود بها
2: الحقيبة البيداغوجية؟ نقولوا احنا هي عبارة على ورقات بيداغوجية مصادق عليها من طرف أربع وزارات راه أربع وزارات معناها يعني وزارة الشؤون الدينية وزارة التربية وزارة الثقافة ووزارة الصحة صح. يعني أربع وزارات هذوما هما اللي صادقوا على البرامج هذية باش يدرسوا بها معناها في المدارس في الأقسام التحضيرية في الأقسام التحضيرية بكافة المؤسسات التربوية بكافة المؤسسات التربوية. يعني وزارة التربية درس بها الحقيبة البيداغوجية تو في الوقت الحاضر في مخصوص الأقسام التحضيرية متاعها احنا كيف كيف وبقيت زاد الروضات المنضوين تحت المندوبيه تحت مندوبيه الاسره
1: والمرأة
2: زاد كيف كيف. فبحيث وراه الكتاب راه قعدت تدرس فيه اذا مواد علميه مواد مطابقه للمواصفات
1: من الصوره النمطيه التقليديه
2: هذيك لازمنا نحيوها. وفي الاساس هذايا احنا عملنا المهرجان الجهوي هذايا الكتاتيب
1: ومعرف
2: بايقونه الكتاتيب اللي ظهرنا فيه شيء الانشطه اللي احنا قاعدين نقوم بها في الكتاتيب بتاعنا. ولأجل ذلك كانت فما عروض متميزة حول مواضيع تهمنا احنا الكل وتدرس. يعني احنا اول حاجة زملائك حضروا في المهرجان
1: هنا بها
2: هو العلم التونسي قيمة العلم التونسي راه الكتاب اذا كان مقاوش فيه عالم تونسي يتم مؤاخذه المؤدب على الفور. يعني قيم لابد باش نركزوا قيمه الوطنيه وقيمه الهويه. هذه مساله مهمه جدا. تم في الـ فتم في اليوم في المهرجان الجهوي هذا اذا عرض متميز ومتميز ورائع حول الام وما اهميه معناها في حياتنا
1: الرساله التربويه
2: للام. يعني اهميه المهن وطلب العلم هذه كل فقرات تم تناولها معناها في المهرجان. أسماء الله الحسنى وهذا يتوجه معناها احنا مشينا فيه حتى في رمضان من خلال المشروع اللي طلبوا منا السيد وزير الشؤون الدينية اللي يلزمنا نفسروا أسماء الله الحسنى وهذه مسألة مهمة جدا. يعني صحيح نسمع احنا في الأنشودة او تاع أسماء لكن لازمنا نفهم
1: لازمنا نعيش بأسماء الله
2: ونعيشوها ونطبقوها في حياتنا. ما معنى هذه مسائل مهمة جدا معناها احنا بينا قاعدين نخدموا عليهم هذوما في الكتاتيب. وكان حقيقة مهرجان رائع فما شكون من الزملاء معناها حاضر قال لي هذا حق ويكون مهرجان وطني وهذا يكون بالحق يرجع للقيمة وللكفاءة الموجودة عند المؤدبين
1: فلا.
2: احنا اخت هالة عندنا مؤدب ليس مستوى بكالوريا كما احنا مطالبين به. يعني شكون حتى عنده شهادة الدكتوراه والهندسة. يعني عندي شكون معناها تلقاه مؤدب ومهندس مؤدب وحصل على الدكتوراه. فهمت يعني فما اذا مستوى علمي معناها الحمد لله رب العالمين مشهود له معناها في مخصص الكتاتيب نتاعنا. ثم الدراسات العلميه توا زملائنا يعني في وزاره التربيه يشهدوا به. مش كيما الطفل اللي جاي معناها من الكتاب مش كيما اللي جاي من بقيه المؤسسات.
1: شنو اللي يميزه الشمس
2: يعني على مستوى النتائج الدراسيه الموجوده الكتاب بس كتاب هو يعني بالاساس باش يكون فما تكوين ديني معناها هذا هو ما يتبادل لدينا. صحيح يعني المؤدب في يعني في البرنامج نتاعو عنده 55 دقيقة يوميا قرآن فهمت هذا ما فيش شك وعنده زادة أنشطة أخلاقية وتربوية وإضافة فما زادة أحاديث وغيره وإضافة إلى ذلك زادة عنا أنشطة منطقية أنشطة إيقاظية أنشطة مسرحية هذا كل موجود فهمت في البرنامج التربوي نتاع الكتاتيب نتاعنا فهمت. وذاك علاش يعني احنا كي نجيو نشوفوا في سوسه نلقاو عندنا ما يقارب 3941
1: طفل. 3941
2: طفل عدد مميز جدا معنا
1: مهم الحقيقه.
2: معاه عندنا
1: قداش عندنا من كتاب تقريبا؟
2: عندنا ما يقارب 150 كتاب يعني كفضاء وعندنا 134 مؤدب كمؤدب يعني نقول واحنا ناشط في الوقت الحاضر خاطر تنجم تلقى كتاب ناشط وكتاب غير ناشط
1: غير
2: يعني مثلا في طور الصيانه فما شغورات كذا لكن الفاعلين توا في الوقت الحاضر عندنا 134 مؤدب يعني هذا عدد طيب. نعطيك انا حاجه هو معتمدية مساكن مساكن فيها 40 كتاب
1: ما شاء الله
2: يعني كان جيو الولايه اخرى تلقاوها العدد نتاعها
1: عدد ولايه
2: مساكن واحده أنا فهمت. فبالتالي الكم هذا يستاهل ويستحق باش نعملوا له مهرجان ونحتفيوا به في السنه الدراسيه. صغيراتنا ديما يقرا وكذا نفرهدوهم شويه وفعلا معناها كان يوم مميز الصغار كل تفرهدوا فيه. الاولياء خاصه كان حضور نتاعهم رائع. وهنا الحديث هذا ينجم زاد يتعدانا المواضيع اخر ولاحظ الابتسامه نتاعك هي مساله الولي ودوره
1: هذا هو السؤال اللي يعني حبيت نختم به. النشأ والأمل اليوم
2: شوف
1: في أنت يعني بحكم تجربتك وطلاعك وخبرتك في شؤون دنيا اليوم النجمو برشا عنا نظرة بيسميس نقول الجيل هذا زعم فيه أمل.
2: شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
2: خير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. كل واحد فينا يلزم يقوم بدوره متاعه. الأمل ديما موجود. الإسلام دين الأمل. الإسلام هو دين الرحمة ودين الأمل فهمت. راهو يعني سبحان الله الانسان يلزم يؤمن بالقضاء والقدر والانسان ديما ما يلزمش يقنط من رحمه ربي سبحانه وتعالى فهمت. هذه مساله مهمه جدا هذاك على سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى ان قامت الساعه من كان في يد احدكم فسيله فليغرسها. معنى تصور توا الساعه باش تقوم وقالك اغرس شو هذا منتهى الامل يعني انسان. وفي نفس الوقت العمل الامل مربوط بالعمل. ريت كيفاش العمل ثم العمل دي احنا لازم نخدم على رواحنا. احنا بكنا لازم نخدم على رواحنا. انا قبل ما ننقذك انت اني ساعه لازم نخدم على روحي وقوم بواجبي وبعد نجي ننقذك. لكن انا لازمني نخدم على روحي وحتى كي نجي ننقذك لازمني نعرف كيفاش ننقذك. لا انتقدك. هذه مساله مهمه جدا لازم نصلحوا بعضنا نفيقوا بعضنا في الاطار هذا. اذا علاش انت قلت لك انت عندك الصحه بكري عرفت كيفاش تربط بين المواضيع بطريقه معناها طيبه وذكيه.
1: ربي يبارك لك.
2: يعني شكرا. الاهم
1: اهم نقطه باش نختم
2: اهم نقطه هي التربيه الوالديه. هذه التربية الوالدية أو ما يعرف بالتربية التشاركية. يعني الولي هو حلقة أساسية في التربية هذه في القدام. احنا طول المؤدبين بتاعنا حتى كنا نعملوا له ما يقارب زوز حصص شهريا على مستوى التكوين. معناه نطلب منهم هو ضرورة تشريك الولي في المواضيع هذه. يعني هو كياخد التكوين بتاعه والدرس بتاعه يلزم يقعد مع الولي ويعطيه فهمت ولا جملة من التوصيات المهمة جدا للصغير بتاعنا. والحمد لله رب العالمين احنا لاحظنا الاولياء بتاع سوسة حاضرين معنا بعدد طيب جدا وبكلهم معنا فاهمين شنو طبيعه الانشطه هذه. انا اقول لك انا من توا الاولياء من توا هابطين الكتاتيب ويحبوا يرسموا صغيراتهم من توا معناها. وصدقوني معناها المؤدب معناها مسكين تلقاه في حاله احراج عن عدد قانوني مربوطين به
1: مربوطين فصل إشهاري شمس الدين خليل. كلمه الختام او الرساله اللي توجه بها للاولياء.
2: والله أنا أول حاجة ساعة نحب نحيي الأولياء متاع أطفال الكتاتيب على الحضور متاعهم المتميز ونقول لهم أنتم أعطيتوا فينا ثقة وإن شاء الله نكونوا قد ثقة متاعكم أنتم اللي هذوما أولادكم صحيح لكن هم زاد أولادنا وإحنا حاطينهم في عينينا وذاك علش إحنا ديما قاعدين معنا نتابعوا في النشاط متاع المؤدبين معناها يعني مش مسيبين فما تفقدوا فما متابعة للنشاط متاعهم الكل فهمت. والقادم إن شاء الله يكون خير لبلادنا ولتونس معناها
1: إن شاء الله. شكرا لك شمس الدين أحلاوة المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة نورتنا وشرفتنا. شكرا جدا على الحضور. احنا مازلنا مواصلين المشوار في صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع راجعين بعد شوية.
3: صبحية الويكاند متسمية علينا بالأخبار الزينة والموسيقى البنينة. ما لكن فاتتك حاجة عد الموجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
0: كل سبت واحد ما تنساش باش تحضر الموجة على رمثان من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة مقيت الشهر على لارما فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. بقية الشهر على لارم افام. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية. وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام. عمل جيم

0: Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: صباح الويكاند متسمي علينا بالاخبار الزينه والموسيقى البنينه. ما لكن فاتتك حاجه، عدل موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
0: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمثان من 8 ل 11. واسمع صبحيه الويكاند مع هالة بنجيما.
2: مشوارنا نزل متواصل فيه صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على الباند فام 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على 3w.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوار متواصل لحدود 11 وقايت على فقرتنا الانترفيو. في الانترفيو سعيدة جدا نستقبل بحذية ضيفة الحقيقة سبيسيال، باش يكون ان شاء الله يا ربي حوار عنده طابع خاص ونكهة خاصة، خاصة لما باش نمشيو شوية لشؤون الطفولة وباش نمشيو اكثر لاطفال يعرفونا باحباب الله. علاش التسمية هذه نعرفوها مع مدام نورة بوهليل العذيري، مديرة مدرسة الامل والمهن بمساكن سابقا نحن نقولوا للأسف خاطر باش نخسروا كفاءة كبيرة، لكن هذا ما يمنعش اللي انت ما زلت باش تقدم ان شاء الله ساعة باسم الإذاعة وباسم الإدارة الكل. رحبوا بيك.
3: شكرا أخت هالة، مرحبا بيك. صباح النور لكافة مستمعي إذاعتنا، نشكرك على الاستضافة هذه إذاعة MFM. ونقول لكم بالحق القطاع هذا يا قطاع التربية المختصة ذوي الإعاقة كما يسميوها التسمية الصحيحة، أنا تابعت معناها الميدان هذا منذ سنة 1987
2: بدايتي، يعني نحت في تقريبا نقول احنا باربعين تقريبا 40 سنة يعني من المسير.
3: 1987 بدايتي كانت في جمعية أولادنا، جمعية الرعاية الطبية النفسية البيداغوجية. التحقت بهم الحقيقة، أخذت منها الكثير الجمعية هكية وتربصت، ومنهم معناها ملتقى اللي كان في جون في 1988 رشحوني باش نكون أنا فيه نمثل الجمعية هكية، وكان في جربة. وقت التقى مشيت الجربة التقلقيت إيتام سوسة، معناها شفت كيفاش كانت الواحد إيتام سوسة. نذكر معناها المديرة مدام جميلة بن عافية أذكرها بالخير، وكذلك الكاتب العام للجمعية الدكتور سيمونس فحمدان، كي لقى قلت له أنا من راني من مساكن شدوا فيها صحيح، يا مدام مش تعمل في صفاقس أرجع للمساكن وإحنا نستناو فيك، راهو عنا وليداتنا من مساكن يقرأوا عنا في إيتام سوسة معناها. وكان العمل كيك تنقلت وقتها، نقلتنا
2: قبل ما نمشي للسويق خصوصا مدام نورة. التربية المختصة يعني انت تحكي في الثمانينات، يعني اصلا المفهوم نتصور ماهوش معروف كما اليوم، ماهوش مفهوم اصلا.
3: كي تقول في صفاقس راهو اكل وقت، ايتام صفاقس عندها سنين ربي تخدم، غادي كان محلوله وبرشا مراكز، ما مركز التوحد كيف كيف الدكتور عشيش ومراكز اخرى من جمعيه اولادنا، جمعيه الطبيه النفسيه البيداغوجيه. القطاع كان معناها بالحق في صفاقس كي تحكي يقول لك ميدان معروف بالفعل فهمت
2: في سوسه،
3: لكن احنا في سوسه وقت اللي تنقلت شكون فما مركز إيتام سوسة كل وقت، وفما الجمعية التونسية لمساعدة الصم
2: فقط
3: هذوز مراكز، وفما مركز القاصرين على الحركة العضوية في سوسة. التوحد جن بعد راه كي نحكي لك في التسعينات،
2: يعني الوعي بالتربية المختصة في حد ذاتها يعني ما كانش
3: في صفاقس، كان أكثر كل وقت هكا. من بعد سوسة الحقيقة لقت مكانتها زادة، معناها الحقيقة عنا مركز كي نقولوا إيتام سوسة راهو بالحق مركز عريق ومركز كبير برشا. أنا ذاك
2: علاش اخترت أنت المجال هذا بالذات مدام نور؟
3: ميدان
2: أنا مش يقولك معناها صعيب وانت باش تعمل مع أطفال،
3: يعني صعيب لكن ميدان إذا كان أنت حبيته بالحق وقت اللي تقرب له ما تنجمش تبعد عليه، بش يحبوك فيه، هما بش يعطيوك الحب. راه الأطفال هذم بكلهم حب، راه يعني مسميتهم حبايب الله، في مصر يقول لك حبايب الله ملتقيات. واني ما وقفتش كيك راه مش معناها بخبرتي متاع صفاقس، يعني سعيد كوني تكونت كوني حضرت في ملتقيات علمية، كوني مشيت تربصات في فرنسا، في ألمانيا، في فهمت في عديد البلدان، فهمت في المغرب مشينا في دورة كبيرة برشا تاع مهرجان تاع ذوي الإعاقة، السنغال مشيت راهو الحقيقة تنقلت.
2: مدام نور انت شنو علمتهم هما وهما شنو علموك؟ خاطر هي كل تجربة في حياتنا احنا نتعلم.
3: هما عطوني الحب وين اعطيتهم الحب ما اقوى وما اكثر، حبوني وحبيتهم
2: بلها حاولت فيهم يعني خاطر
3: كل صدق ما مثلتش عليهم كي ما هما يحسوا راهم اطفال هذوما يحسوا يعني من اني كي نحل باب لحد الان معناها كي ندخل ما يخليونيش نحل بيرو في عنقي، حملوني بكل ما عندهم معناها فهمت. حبيتهم لي بارون تقول لي كيفاش تعلقوا بيك خاطر البارون راهو مجروح انت تعرف كيفاش تاخذه
2: فوالا هذا هو السوفي الام تسمع اللي صغيرها مختلف
3: صحيح
2: هذا مختلف شويه يعني ما مش باش نوصلوا للقصور الثاني وغير تدخل في صدمه تدخل في حيره باش تقول لك الكلمه هذيك ايه بكري كيف في المقدمه لما حاله نعتذر بين ظفرين يقول مسكينه ومسكين وكيفاش باش تكمل حياتها معاه وباش تتعب وهذه تو باش تجند حياتها الكل ليه فكان يعني رحله اخرى من
3: شوف شوف هي هو الإعاقة هو ابتلاء من عند الله ما فماش معنى والقصور الذهني بصفة عامة ما فيش دوارة جيت رزومي فانتايا ترزومي فانتايا الولي كي يبدأ إيمان كبير بربي تقبلك الاختلاف هكايا تقبل ولدك كما هو كما
2: تاخذ تحدي
3: وممتون تسعى كل ما عندك باش تحسن له قدراته
2: كيفاش
3: تجمش وحدك تتصل بالناس المختصة فهمتي ولا لازم أورتوفونين تبع الأورتوفونين تبع فهمت البسيكولوج تبع فهمت بأمور علمية فهمت والمؤسسات هذه متاعنا احنا بحكم الخبرة بحكم اللي فيها إطارات تربوية مختصة باش تسعى هي بطبيعة باش يجيك بقدرات محدودة صغير اجتماعاتك بالأولياء والكل انت باش تعطيها الأمل خاطر هي باش تجيك فقد الأمل الحقيقة ذي صحيح راه مش تجيك أم بالحق منهارة
2: خاصة المصاريف مكلفة
3: خلف حتى المصاريف مش تجيك هي حلمت مفهمش أم اللي متحلمش بصغيرها يجي نوارة من أعز مي في كل أم هي أنسان تحلب كونك مش تجيب صغير مفهمش فهمتي ولا لو كنت تقولها ولدك مش يجي نقص صفر تقولك لا حبوش نقص صفر كنت تستشيرها وتسأل تقولك لا لكن اللي فما حصل جاء ولا يترزمي فانتايا ولا قصور ذهني ولا فهمت شنو باش تقعد تبكي البكية مش باش يفيدها باش نحاولوا احنا كيف شكل وليد هكايا يعيش في هالمجتمع ويأخذ مكانته ويلقى مكانته فيها اول حاجة نبدأ
2: وينجم مدام نورة
3: اذا كان مش نسعى ونخدم ونلقى وراه انا لقيت بتجربتي راه لقيت وليدات ما شاء الله في العائلة لقين مكانتهم خطر صغيرة في كم لقاش مكانته داخل الأسرة وداخل العائلة مش بش يلقى داخل المجتمع را مش بش نقدم
2: ما نهم العائلة تبدأ كل شيء خدمة الكل
3: خدمة الكل من العائلة وصغيرك إذا كان أنت ما قدمتش بيه مش بش تقدم بيه المؤسرة نقول لهم العائلة والمؤسسة
2: ببعض
3: بش نجم نقدمه بصغير هكاي وبش نعطيه إضافة وبش نحلمه كونه أحنا نقدمه به ما أكثر احنا كيف نراو كون ولادنا وصلناهم عناصر فعلة في المجتمع
2: وذكا وحلم كل
3: معناها سوق الشغل وبالفعل معناها معناها يعني يعني اعطيت ما فيه الكفاية
2: نجموا اليوم القاصري ذهنيا انهم يدخلوا لسوق الشغل انهم ينافسوا
3: عنا وليدات ما يخدموا على رواحهم وما تحسش بيهم انا في الحفل حفل الاخراني كيجيني أنور وبصغار وبس عليه وفهمت فيه ولا ويخدم وثلاثة صغيرات ويقرأوا على رواحهم وفهمت فيه ولا بوه ما نشجعش كونوا القصور الذهني الخفيف ينجم يتزوج أما بربي ما تلوش معناها باش تأخذ له مذبية مش ما يخذش نفس عندها إعاقة ونبعدوا نحاولوا من العائلة لفيها إعاقة ونجمو راهم نجمو عيشو سرتو القصور الذهني الخفيف احنا كيف يجيونا راهو يجيك إعاقة يجيك إعاقة متوسطة ولا إعاقة عميقة ولا إعاقة خفيفة
2: انتو بتعمل من التست
3: المؤسسة اش باش تسعى باش يجي كمية دوسي ميديكال راهو ما نقبلوش كيك احنا نقبلو إلا ملف طبي راهو نشوفوه بالضبط وين مش يجي. فانا فوج وهذه مش نخدمه أني برك, نخدمه أني وكفت الإطارة التربوية معناها اللجنة هي المتكلفة بالأمور هذه. احنا مش نخدمه عليش, نخدمه باش الإعاقة العميقة تولي في المتوسطة, نخدمه باش تولي المتوسطة متقعدش عميقة, وباش المتوسطة تولي في الخفيفة والخفيفة تولي شبه ما فماش واللي عنصر فاعل في المجتمع وداخل أسرته مهم في قشبه بحتى شيء.
2: وذي ممكن مدام نورة ياخذ وقت صحيح, أما
3: ياخذ وقت, أما إذا كان العائلة معناها قابلة صغيرها كما هو وآمنت بقدرات المؤسسة بالفعل يعني نراهم يسمعوا فيها تو برشا أولياء برافو لهم شابو لهم بالحق قبلة على كل جبين أم وأب حامل معناها ابنه للقصور ذهني ولا توحد. خطر أنا على راهو كي نقول إيتام ساكن راهي إيتام ساكن هزت الكل هزت التوحد والقصور الذهني والتريزومي 21 والكل كل إيتام أم الكل
2: أم الكل
3: أم الكل فهمتي ولا فما هيئة الحقيقة خدمة زادة يعني كي نقول هيئة مساكن راهي من المؤسسين الكبار سلحاج قلولو سي عبد الفتاح محجوب الله يرحمه وينعمه هو اللي بنى المشروع هكايا فهمتي. وكان عنده وليد وقتها عنده إعاقة سمعية ولكن كل وقت وقت كان باش يحطوها للسمع يلقاو 8 أطفال برك في الصوم هكا علاش التشقوا باش يجيبوا اليتام فهمتي ولا أون 1992 فهمتي ولا هذا تاريخ المؤسسة في 1992
2: تقريبا
3: قدرات معناها إذا كان الأولياء يؤمنوا بقدرات المؤسسة هكية مش راهو نتائج راهو وبالفعل راهم يسمعوا فيها. فما برشا وليدات راهم أدمجناهم في سوق الشغل ويخدموا معناها أني يعني نذكر وليد وقتها مبرجين يقولوا علاش يا بابا هم استدعيتنيش ضحكني فرحت برشا معناها بريسك خرج من القصور بتاعه قال سيدتي باش نديك طول براجني يقولوا كان يقرا في المدرسه عند مدام نورة في كذا وكذا انا افهم انت
2: ما شاء الله
3: معناها ما تصورش قداش فرحتك الوقت
2: جاوز
3: ولا وجاب لي المفاتح وقال لي بريسك يسوق في الكهرباء نتاع بوه قال لي قلت له قداش معناها عديت حتى تقريبا 12 ولا 13 مره باش خذي البرمي
2: وخذيه وأصر وخذيه
3: وعرس وصغيراته أمل وقت اللي يأخذ وقت اللي تجي فرحة أول فرحة هو يشيكرا حل باب البيرو ويدخلك
2: ما يساوش
3: ويفرحك فرحك معناها فهمتي ولا فرحني كي قلت له في عرسك ما استدعيتنيش فرحني بالرد متاعه من أدي تكش على خاطر كذا وكذا
2: كي صح
3: افهم معناها هو تجاوز الإعاقة متاعه ما عادش عنده قصور ولبس
2: بعد 40 سنة رسائل اللي تحب تقدمهم للأمهات مدام نورة وللعبيد اللي اختارت التربية المختصة انها تتعمق فيها وانها باش تكون هي غدوة حامل الرسالة هذه.
3: اول حاجة الام نقولها ما تنهارش ما تبكيش هذاك ابتلاء به يعطاه لك ربي هكا مفتاح الجنة في يدك يوم القيامة الدنيا هذه بالفعل وليد هكايا راهو باش ينور لك طريقك اوقف معاه شد معاه صحيح راهو ينجم يتحسن راهو ينجم يقدموا بيه راهو تنجم تشوفه انت عنصر فاعل في المجتمع ما بالحق كون فخوره بولدك مت بالحق مين مية ما عاد شكل النظره الدونيه كل لا لا احنا تجاوزناها هذيك في عام 92 أنا سمعت حتى الكلام الدوني معناه وين تخدم ومع شكون فهمتها لكن تو تجاوزناها هكايا بحكم بالحق بأمور علمية بأمور
2: الوعي
3: ما عادش هذيك شنو هي حبت باش تجيبوا كيكة هي ربي عطاهولك لازم تقبل صغيرك والحمد لله تقبلوا وتسعى باش معناه بالحق تطور لهم قدراته بجميع الناس
2: ديك رسالتك
3: هذاك بالنسبه تحيه شكر وتقدير لكل الاطارات التربويه اللي تعمل في المجال نتاع التربيه المختصه بالحق برافو شابو اليوم ونقول لهم قدموا اسعى باش ديما التطور العلمي ما يحبسش مش اني نقول اني ديجا خديت عندي شهاده عندي فورماسيون في 92 في كان عملت كيكره ما قدمتش اني ديما الى حد حتى باش نخرج قبل بشهر اي ملتقى اني نكون موجوده فيه ملتقى علمي نكون موجوده فيه خطر التطور العلمي ديما كل نهار بريسك تسمع ريزلتا، تسمع حاجة، تسمع يقول لك كل نظرة هيك تنحات نظرة أخرى جديدة، فهمتي ولا؟ هذا اللي نقوله معناها الأولياء للإطار التربوية، الأهل البر والإحسان، الهيئة اللي أسست الجمعية هذه، للرئيس الجمعية الحالية اللي شادد سلاح بيه بقلوله، والهيئة كاملة مشكورين على مجهوداتهم الجبارة اللي قاموا بها، خاطر لولا العمل متاع الجمعية، أعضاء الجمعية، ومن بعد المودية، ومن بعد الإطار التربوي، ومن بعد العملة، بعد سائق الحافلة، الكل يعني يقولهم
2: هي حلقة، يعني
3: هي حلقة كاملة. سلسلة كاملة، يعني كيف الشوفير ما يجيش ما يخدمش، الوليدات ما يجيونيش، فهمتي ولا؟ شفت معناها راهو
2: كله متكامل، وكله
3: الكل أسرة كاملة تتعاون من أجل تطوير قدرات الوليدات هذومي والأطفال هذومي.
2: شكرا لك مدام نورة بهليل العذاري، مديرة مدرسة الأمل والمهن بمساكن سابقا، نورتنا وشرفتنا. حبيناه اليوم شكرا. يكون استدعاء احتفاء بهالمسيرة هذه، وجملة من الرسائل اللي من خلالها نبثوا الأمل.
3: عشك وإن شاء الله ديما فهم الأمل
2: إن شاء الله. شكرا لك.
3: أي ولية تدخل لي نبعث فيها الأمل، تدخل تبكي تخرج تضحك، والحمد لله.
2: الحمد لله. هذا شنو كان عنا في الانترفيو.
1: الانترفيو
2: نخرج مع فاصل الشهرية كده، نواصل بقية فقراتنا في صبحتنا اليوم.
1: صبحية الميران ترجع لكم بعد شوية.
0: بقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة، وفضاء بونجو سناي زاهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بنا على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
4: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلو الكاتسوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات، والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
4: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
4: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بنجيما.
1: 10 دقائق بعد العشرة مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا ومنوصلكم صوتنا على 99.8 وإلا كذلك لتسمعوا فينا على www.rmfm.net وإن ما كنتوا داخل حدود الوطن أو خارجه. مرحبا بكم وقيت على فقرتنا الانفيتية. في الانفيتي لليوم باش نحكي والحقيقة في موضوع نقولوا احنا متضارب شوية، التونسي الذي يتشكى من غلاء المعيشة، من صعوبة ظروف الحياة، من المناسبات المتتالية واللي هي تتكلف برشا فلوس، في المقابل نلقاوه يحب يعمل كل شيء على أحسن وجه، يبحث عن الكمال والترف، يعيش صورة المثالية لليوم تفرضها علينا وسائط يعني التواصل الاجتماعي، ما بين هذه المثالية وما بين ما في اليد يعني واللي هو الحقيقة نقوله احنا متوسط جدا ولا دون المتوسط، خاصة لما نحكيه اليوم طبقة متوسطة ما عادش موجودة نحكيه يا اما يعني بريسكولات مضمحلة جدا. هذا واكثر نحب نعمله فيه قراءة سوسيولوجية، وسعيدة جدا في هذا الصدد ان استقبل معايا عبر الهاتف دكتور محمد جويري، دكتور مختص في علم الاجتماع. صباح النور سي محمد.
2: بخير هلا ومرحبا بيك، مرحبا بإذاعة مساكن، وعندي برشا أصدقاء في مساكن نحييهم ونحييك أنت طبعا ومرحبا بكم.
1: عايشك، شكرا لك سي محمد. سي محمد، بين ما نتمناه وبين ما في أيدينا وما بين ما تقتضيه زاد اليوم ولات علينا صورة في السوشيال ميديا، يعني اللي لازمنا نكونوا كيفلين، مناسباتنا كيفلتين، يعني اليوم نعيشوا المقارنة، اليوم نعيشوا البحث عن الترف وعن البذخ، لكن واقعنا يقول عكس هذا والدراسات تثبت عكس هذا. اليوم يعني دراسة حديثة تقول لك التونسي غير قادر على أنه يدخر، يعني ما عندوش حتى مليم زيد، فما بالك يعني باش يصرف ويكون يعني ينافس ما تقدمه لنا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي. تضارب نوعا ما او مفارقه، خلينا نقول
2: اي فعلا هي مفارقه ما بين الواجب الاستهلاك او واجب الاستهلاك على جميع المستويات، او ان مستوى المعيشة تطور، متطلبات متجددة، طبعا ثم نظام اقتصادي يفرض أو يقترح عليك منتجات جديدة ويدخلك في منظومة استهلاكية كبيرة، وبالتالي هذا يلزم يصاحبه على الأقل مدخول، والمدخول يعني يعوز كثير من الناس، وبالتالي الحال يصبح هنا العملية شائكة بشكل كبير. لأنه وقت نقارنه مثلا مجتمعنا التونسي بشكل عام 20-30 سنة 40 سنة التالي، نلقاو أنه الاستهلاك واضح المعالم، يعني ما فيش برشا أشياء جديدة، يعني كان الاستهلاك واضح أما الاستهلاك اليومي، ثم الاستهلاك اللي يتطلب ربط العلاقات الاجتماعية، رد الهدية في المناسبات إلى ذلك، دونك واضحه الصوره، واضحه
1: مش برشا كماليات، فمش برشا.
2: ولكن الان يعني منذ سنوات دخلت منظومه جديده استهلاكيه، دخل النظام الاقتصادي العالمي بشكل عام ويقترح علينا في كل مره منتوج جديد، ويدخلنا في منظومه جديده من الاستهلاك، ويعيشنا حاله اللي وكأنه إذا ما نستهلكوش المواد هذيك والمتطلبات هذيك وكأنه منها نقصين حاجة، ويدخلنا في مقولة نجم نقولها منها أنا أستهلك إذا أنا موجود، منها خرجنا من المقولة التقليدية معروفة الديكارتية أنا أفكر أنا موجود، دونك هذا كله انتهى. الآن الأكثر هو أنا أستهلك إذا أنا موجود، فتصبح هوية الإنسان، وجود الإنسان، قيمة الإنسان الاعتبارية مرتبطة بقدرته على تلبية حاجيات متجددة ومتنوعة، فيها ما هو ضروري ولكن فيها نسبة عالية مما هو غير ضروري، ولكن حتى الذي نسميه غير ضروري يصبح ضروري.
1: ولا وهذا هو سي محمد كبيرة. اليوم الاحساس بالنقص، اي اذا ما عنديش السياره نوع الفلاني احس بالنقص، اذا ما عملتش كيما عملت فلانه اللي نشرت سوريتها على انستغرام او غيره فاحس بالنقص، واحس يعني اني غير مكتمل او اني ما نجمش نحس بفرحه كامله. يعني
2: هذا هو وقت لي انت تعيش في منظومه اللي غير الضروري بالنسبة لك أنت يصبح ضروري. علاش يصبح ضروري؟ لأنه منتشر عند آخرين وأنت تشوف فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويولي عندك إحساس، فعلا عندك إحساس أنه هذا يلزم يكون عندك، سنو منها تنقص قيمتك الاعتبارية، فالناس تدخل في ما يسمى بالمقارنات الصغرى، المقارنات الصغرى، وهذه تخلق مشكلة كبيرة، منها مشكل اجتماعي، مشكل نفسي، مشكل علائقي، وهذا يدفع بالناس الى نوع من انهم يتقووا على ميزانياتهم، على قدراتهم الاقتصاديه الحقيقيه، فيوليوا يعني اما يمشيوا للاقتراض، اما انهم يعني يميزوا حاجه على حاجه، اما انهم يتحايلوا يعني على حاجات باش ينجموا يوفروا الشيء هذاك باش يظهروا. في نفس الوقت انا استهلك، اذا انا موجود، في نفس الوقت ثم الرغبه في اظهار أنك مستهلك جيد، أنك أنت عندك القدرة المادية باش تصرف على روحك في حاجات قد تكون غير ضرورية، وبالتالي هذاك الواجب اللي تعيشه بينك وبين روحك، واللي هو يولي بعد واجب مجتمعي حتى تتساوى مع الآخرين، أو على الأقل في كثير من الأحيان حتى تكون أفضل من الآخرين. هذا صراع يومي متطلبات، وهذا يدخل العائلات في نوع من الخلافات، لأنه ما بين رؤية الأولياء اللي هم عندهم الميدانية وعندهم يعني عندهم ما يعرفوا بالضبط قدراتهم المادية، وما بين الأولاد نتاعهم اللي منفتحين على المتطلبات الجديدة للاستهلاك، فيدخل هالتنافر وهالخلاف ما بين الأولاد عادة وما بين الأولياء داخل نفس العائلة. وهذا يلزمها مشكل اللي يتفضل معناها، فهناك طبعا هناك تجي التنشئة الاجتماعية، كيفاش انت ربطي من الأول على انك انت تستهلك في حدود ما هو اللي عندك من ميزانية، وثم اللي منجمش من الأولياء منجمش يقاوم التيار هذا، ثم يولي نوع من السيطرة الأبناء في المسألة الاستهلاكية على
1: في بعض الحين فهمهم الأولياء في حذاتهم مسرفين مبذرين، معناها يقول لك إني ما نجمش نقول لولدي لا، ما نجمش نحرم ولدي، ما نجمش
2: يحرم ولده على خاطر مش لأنه هو مبذر، لا هو ما نجمش يحرم ولده لأنه ولده يدخل في نوع من بين غفرين الابتزاز العاطفي، بدي يقارن في روحه يقولوا شبيه ولد جارنا ولا بنت جارنا ولا كذا، شبيه هذيك عندها وإحنا ما عندناش، بينا كذا باش نولوا فضيحة قدام الناس وكذا وحقرة، وعاشت من هذا النوع، أما نوع من الابتزاز العاطفي الذي يحدث، وهذا يخلق مشاكل، وأنها يصبح الولي يعني الأب والأم اللي عندهم الميزانية يصبح في مفارقة كبيرة ما بين هالابتزاز العاطفي بتاع الأبناء للحصول على مقتنيات معينة في كثير من الأحيان نجم تكون غالية ما بين الميزانية المحدودة، يعني ما تنجمش تلقى الميزانية الكبيرة دونك التي توفر هل استهلاك هذا وتوفر المصاريف الضرورية، فهذا مشكل لأنه مشكل. علاش؟ لأنه ثم فتحة كبيرة عملتها وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم وسائل يعني الاتصال بشكل عام، خلت دخلت الإنسان في أنه وجود مرتبط بقدرته على الاستهلاك، مش مرتبط بمكانته الاجتماعية فقط، أو مرتبط بقدراته التعليمية أو بمساهمته في المجتمع أو أي شيء آخر. الاستهلاك والقدرة على الاستهلاك وإظهاره، خاصة إظهاره، هذا أصبح هوية الأفراد، وهذا أصبح عنصر أساسي، أي أنك تكون متصالح مع ذاتك أولا حتى تكون متصالح مع الآخرين.
1: مهمة جدا الكلمة اللي قلتها، هوية الفرد أصبحت يعني بمدى استهلاكه أو بأنه يظهر من خلال هذا الاستهلاك، يعني هذه ثقافة كاملة معناها سي محمد لهنا.
2: أي طبعا، هو شوف احنا نعيش في منظومة اقتصادية رأسمالية تعتمد على ما يسمى باقتصاد الانتباه، الإيكونومي دي لاتونسيون، شمالها الإيكونومي دي لاتونسيون أو اقتصاد الانتباه، يعني في كل لحظة وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الدعاية بمختلف أنواعها، وتطورت هي حتى الدعاية تطورت، ولت تلعب على انتباه الأشخاص، على شد انتباههم من أجل تمرير منتوج معين، من أجل تمرير سلوك استهلاكي معين، فيعطيه صورة تخليه ينتبه ويتشد للصورة هذيك، للمعنى هذاك، لأي عملية دعائية مهما كان نوعها تلعب على الانتباه، والانتباه يلعب على أنه إذا ما تعملش الشيء هذا فأنت نقص، وكأنك أنت
1: تسوي
2: شيئا يحطوك في وضعية تنتبه إلى وضعك، تنتبه إلى وضعك، وتقول ويقولوا لك بطريقة أو بأخرى إذا أنت ما تعملش هكا ما تندمجش في هالعملية الاستهلاكية المعينة لبضاعة معينة مهما كان نوعها، فلك أنت تنقصك حاجة، فيشعروك بالنقص من خلال شد انتباهك إلى شيء معين. إما مثلا في الميدان، هل تخلين توا على الميدان السياحي ولا في الميدان السياحي السياحي بشكل عام،
1: هو حتى في اليومي متاعنا يعني في اليومي اللي نورمالمون روتيني بسيط جدا.
2: اليومي حاجه اخرى، شوف
1: اي فوالا فوالا، هو في اليومي متاعنا اللي هو الروتيني اليوم اولي يشدوا تليفون الشباب يبدا سكرول يطالع هابط ساعات كي ناحي التليفون والله ونقرا في وجوه بعضهم، يبدا متقلق يحس كانه يعني اللي اليوم العادي لا يسوي شيء او لا يقارن باليوم نتاع اللي يشوف فيه في الانستغرام، مادام ما استهلكش ما خرجش ما حوسش ما شريش، مادام ما استهلكش يعني كما قلت انت انا استهلك اذا انا موجود، يحس بعدم الوجود نتاعو سي محمد.
2: اي بالطبيعه هو هذا يخلوك في حاله قلق، حاله قلق، في حاله تساؤل حول ذاتك، في حاله نوعا ما يعني مقارنات بشكل متواصل، فالمعطيات هذه كلها تخليك انك انت معناها تولي تقاوم، اولا تقاوم رغبتك الاستهلاكيه، في نفس الوقت هل عندك الأموال الكافية باش تنخرط في الموجة الاستهلاكية؟ ولكن إذا انخرطت أنت في الموجة الاستهلاكية في مستوى معين فإنه ما يخليكش مرتاح، يشدون انتباهك إلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعلى. طبعا كل واحد يتبوزيشن يعني يتموقع داخل الفضاء المالي اللي هو ينجم، هذا معقول ولكن لما ناس ما تحط موقعها أعلى وبالتالي يتطلب منها الحصول على أموال أكثر، والحصول على أموال أكثر في العادة تجيب العمل،
1: بالعمل نعم،
2: تخدم على روحك تصور كما يقولوا، ولكن في غياب العمل الأول والعمل ما كيفيتش تولي تدخل في في في في قروض، في تحيل، في نوع من الـ من الـ نوع من بيع شيء معين باش من أجل الحصول على الأموال، تنخرط في مجموعات أخرى، يعني تلقى برشا ناس يلقاو الاستراتيجية المناسبة باش نجموا يحقوا المبتغى نتاعهم الاستهلاكي هذاك، ويحطوا روحهم في وضعية أعلى بكثير، وهذا هو هنا تصير المشاكل، أنك تحط في وضعية أعلى بكثير مما هي قدراتك الفعلية، الليكار يعني الفارق ما بين قدراتك الفعلية وما تطمح له وما تريد الوصول إليه، يبدأ فارق كبير وقت تدخل في المشاكل.
1: شنو هي الحلول سمحك؟
2: ولكن إذا أنت قعدت أو موقعت نفسك في نفس تقريبا قدرات أكثر حتى أكثر شوية تنجم تقاوم، فهذا تنجم يعني توصل إلى نتيجة. مهم هو شوف ما نجمش نعطيك أنا الحلول خطر ما عندهاش معنى، لا أهم شيء هو يتم عبر التنشئة الاجتماعية، أنت أولادك أنت كعائلة كأبوك كأم كيفاش نجم خلالك المراحل الأولى تبدأ من الطفولة الحكاية، خطر من الأطفال هم بيدهم زادة مشكلة كبيرة في المسألة هذه، في مسألة الثلاثة في الروضة، في بعدين تدخلوا للتعليم الابتدائي، في الدخول إلى المدرسة يشوفوا مفتوحين على العالم هم بيتهم الأطفال، فإذا أنت علمتهم وربيتهم مثلا على أنه ما تحصل على الفلوس إلا ما تتعب عليهم إلا ما تخدم، أنه ما ثماش حاجة سهلة باش توصل لها، أنك أنت تعودهم أنه في الصيف مثلا يشتغلوا باش يصوروا شوية فلوس باش يحقوا نوع من الاستقلالية المادية، حتى مش حاجة كبيرة، ما يتعلموا
1: أنه يتعبوا،
2: يعلموا أنه باش أنت توصل إلى موقع اللي انت تحب عليه راه يلزم العمل هو مهم جدا. تبدا بالاعمال الموسميه بشويه بشويه باش تنجم او انك تكون انت كولي عندك قدره على الرفض وقت تحس انه تم مبالغه في الطلبات الاستهلاكيه، انك تكون منامك لا تخضع للابتزاز العاطفي مثلا، وانك تقاوم الشيء هذايا، وانك تحكي معاهم وتفهمهم. فهذا ينجم ينقص الى حد كبير، نجم ينقص الى حد كبير هال الدراما هذه بين الاخرين، الدراما الاستهلاكيه، وانه ابنائك على الاقل ما يدخلوش في حمى الاستهلاك. وهذا اذا هما يكبروا ويتخلوا عليك او يتقلوا عليك ماديا فانه باش يدخلوا في منظومه اخرى
1: استهلاكية
2: اكبر واكبر. دونك فهذا فانا اعتقد انه ما ثماش حل هكا وقتي تعتبر مش ممكن، ولكن هو الحل اللي يتم شويه بشويه عن طريق التربيه، عن طريق التنشئه الاجتماعيه، كيفاش تعلم، كيفاش ما تخضعش خطه، كيفاش ما تخضعش الابتزاز العاطفي لابنائك، تحكي معاهم وفي نفس الوقت تعطيهم ثقافه جديده اللي هي هي مش جديده، هي قديمه ولكن تنجم تجددها، انه يلزم يعتمدوا على ارواحهم، وانه باش توصل تستهلك وتلبي رغبتك انت اللي تحب عليها يلزمك تخدم، يلزمك تخدم، يلزمك توفر الاموال. وهذا يبدا بشويه بشويه، معناتها يبدا هو امتيسيزون يمشي يتعلم في حاجه، يمشي يعني يصورك اي حاجه ينجم يعملها. دونك كي هكا 5000 ولا اللي هو باش يصورها حتى في النهار ولا في النهاري ولا في الثلاثه اللي هي بسيطه، ولكن هذيك تعلموا، تعلموا انه يلزموا ما يكونش يتعب، اما ثم مقابل للحصول على الاموال كي تستهلك، المقابل هو انك العمل وتتقن العمل نتاعك وتصبر وممكن تتعب زاده من اجل انه ما ثماش عمل ماهوش متعب باش نجم توصل. هذه تقريبا يعني الطريقه في اعتقادي نجم تخفف منها، هي عبر التنشئه الاجتماعيه تخفف منها انك انت توصل في مفارقه كبيره ما بين قدراتك الماديه المحدوده وما بين طلبات ابنائك خاصه اللي هي عاليه جدا، ولهنا تدخلك في مفارقه كبيره وفي صراعات معهم.
1: واضح. شكرا لك دكتور محمد جولي، دكتور في علم الاجتماع، نورتنا وشرفتنا، بقيت يوم ممتع. شكرا. كما كنتوا تسمعوا ما قلت، انا افكر اذا انا موجود، يظهر لي اصبحت انا استهلك اذا انا موجود، يعني الرغبه في الظهور، احساس بالنقص اذا انت ما تستهلكش، الاحساس بالافضليه كذلك لما تستهلك كذا، الكل يطلب برشا برشا برشا وعي. الاستهلاك عمره ما كان ايه مثلنا، بالعكس كل واحد يعرف حدوده ويعرف مقدرته، وهذا هو اللي لازمنا نعي به ونفهموه ونطبقوه. الاهم هذا شنو كان عنا في لانفيتي. لانفيتي حمزنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند، مازلنا في انتظار اتصالات تفاعلات الاراء والاقتراحات، خليكم في الاستماع، راجعينا
3: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
4: بقية الشهر على ميرم اف ام.
5: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
6: Publicité. عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
7: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
6: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
7: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
6: قالت لك شي وين حالل؟
7: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
6: اي عرفتها.
7: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الالمنيو والبولونه اينوكس وحتى من البانو بي فاسيال وجه وقفه. جي بي اس سولار، نستيق الحقيقة والعباد الكل تشكر فيهم.
6: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
7: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
6: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
7: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
8: كبليسيتي
9: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بن جيمة. قيت الشهر على ميرام افام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثباني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم, صبحية الويكاند. أكيد فقرتنا الأخيرة, فقرة الديديكاس, نخصصوها لمختلف إهداءاتكم ورسائلكم سواء اللي وصلتنا عبر الهاتف 71-134-396 أو مختلف تعليقاتكم ورسائلكم على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو. أنا ما فهم, نبدأ مع مدام فريال بالشيخ. صباح النور سي عزيز بالشيخ, صباح الخيرات. سعادة رجايك حفصية تقولكم صباح الفل والياسمين. تحب تهدي أغنية سنديدة لأخواتها الليلة رشيدة, تتمني لهم طول العمر في الخير, ربي يفضلهم لك إن شاء الله.

مدام ميسا اسماعيل، صباح النور. تحب تهني زوجها بمناسبة عيد ميلاد وتقول له كل عام وانت حي بألف خير وربي يخليك لينا يا عشير عمري، تقول له تهدي له أغنية وتقول له ربي يفضلك.

زقر صباح إذاعتنا الزاهية وقلوبنا الباهية، تقول تحب تهدي أغنية مروح للبلاد، تهديها لبنتها رحمة ولزوجها مراد زقر وصغارهم، إن شاء الله ربي يرد غربتهم وربي يفضلهم.

صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، نقولوها لضحى عبد النور، المدام سميرة الزاوي، الهجر بن عيد، سيرين، تقولكم صباح الخيرات وربي يعطيكم ما تتمني وتحب تقدم. تحية لبنتها مريم السعيدي، تقول اليوم عيد ميلادها إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، تقولها ربي يفضلك ليا ويخليك ويطول في عمرك.

جليلة غريب تقول لكم مصباح الخيرات، حبت قدم تحية لأحفادها سليمان وتقول له الحفيدة سليمان ولا تتمنى له الشفاء إن شاء الله ربي يحفظه وربي يشفيه. نادية وصيفي صباح الورد والفل والياسمين، سخمايس بالطيب صباح الخيرات، بدام منيا صباح النور، تحب تقدم تحية البنت خوها مرام حمدي بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

عيد الميلاد أكيد نقدم تحية لصديقة البرنامج مدام مريم العروس اليوم بمناسبة عيد ميلادها. نقول لها كل عام وأنت حية بألف خير، ربي ديم عليك الصحة والفرحة.

صباح الخيرات مدام نجاة الدالي، صباح النور. تحب تقدم تحية لابنائها وبناتها بالغربة وأحفادها وتتمنى لهم عودة قريبة لأرض الوطن، إن شاء الله ربي يحفظهم، وتطلب أغنية محمد عبدة الأماكن، إن شاء الله البرمجوها تسمعها بعد شوية في البلاي ليست. أغنية جميلة الحقيقة. منيرة أبو زعبية صباح الخيرات. فاطمة بريري صباح الأنوار. تحب تهني ولد خوها يحيى بمناسبة عيد ميلاده وتقول له عمتي تحبك برشا. زلنا مواصلين مع عيد الميلاد ومدام نورة لاخا، تحب تقدم تحية لولد جارتها أحمد بمناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت حي بألف خير وربي يطول عمرك والعاقبة لمية سنة. مدام عالية تبقى صباح الخيرات، تحب تقدم تحية الولد ولا بمناسبة خطبته وتقول له إن شاء الله ألف مبروك.

متى ما احلام تقيه هكا طاقه طاقه من زاوية تحية ساعة لزميلنا فؤاد بن عبد الجليل اللي يلتحق بينا واللي باش نتعصف عليه كالعادة في بعض الدقائق. تحية مغلفة سي فؤاد سي مدام أحلام طاقة من زاوية سوسة تحب تقدم تحية لخوها سالم خوها مكرم وتقدم تحية كذلك خاصة لزميلنا كمال زرلي وتشاكس المشاكس خليل تقول له الروز الجلبي راهو يطيب بالكروفيتا يطيب بالكروفيت فوالا نوصلوا لها رسالتها. تقدم تحية لأولادها مؤمن وأحمد على النتائج المتميزة ولزوجها سي عاطف ربي يفضلهم. مواصلين مع التعليقات ومع الإهداءات نلقاو مدام زهية من زاوية سوسة تحب تقدم تحية لأختها الكبيرة تقولها ربي يفضلك ويخليك ليا وتهدي لها أغنية أختي الكبيرة إهداء من مدام زهية ميلاد لأختها.

وداد بالعالم تقول لكم صباح الخير وان شاء الله نهاركم زين. تحب تقدم تحيه لامها فاتن تقول لها ربي يخليك ليا, كما كذلك تحب تقدم تحيه لعائلتها الكل اصحابها فتيحه امنه وفاء وعفاف, تقول لهم ربي طول عشرتنا. ام هبه تقول لكم نهاركم زين بالخير مليان. ليلى فتحه لا تقول لكم صباح الخيرات, تحب تسلم على ولدها سيف تقول في الغربه وان شاء الله ربي يرد غربته على خير. سحر براجع صباح الخيرات. خديجه ابو هليل عيوني ليلى صباح النور والسرور. أم محمد أمين صباح الخيرات. علي شطي صباح النور. حرثي كوثر صباح الخيرات. كذلك تمنيوا الشفاء لصديقة البرنامج مدام ليلى من مساكن, نقول لها ربي يشفيك ويحفظك إن شاء الله وربي يقومك على خير. فتيحة لخرج تحب تقدم تحية لمرت خوها محمد, تقول لها كل عام وانت حية بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى.

نختموا مع مدام إيمان تحب تسلم على عائلتها الكل عفيف أو هيفاء عبد اللطيف عفوا تحب تقدم تحية خاصة لبنتها تسنيم اللي تجتاز في مناظرة ختم التعليم الأساسي إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وإني باش نختم الحقيقة بإهداء خاص الحقيقة نحب منير نحب إهداء خاص وإهداء بأغنية البنية للقيصر كاظم الساهر عندي الحق ولا ما عنديش عندي ألف حق بيه يا سيدي نحب إهداء جميل مني ومن الوالد البنتي درة بمناسبة عيد ميلادها السابع إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير وبالحق بالمناسبة دي نقولها يا درة أكيد راهي تسمع اللي تعلمته منك يا ماما أكثر برشا من اللي علمته لك الحقيقة وما زلت نتعلم منك نتعلم المحبة نتعلم البراءة متاع الأطفال وإن شاء الله تسامحني كان قصرت معاك وإن شاء الله تسامحني كذلك كان ما عرفتش نقدم لك الحاجة اللي تحتاجها في الوقت اللي تحتاجه وإن شاء الله بالتوفيق والتألق كل عام تحيا بألف خير.

0: هكا يمكن وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا اليوم. ميرسي بوكو منير سليمان كان في الاخراج، كنت معكم هلا بنجي من كوتي ميكرو على ملقا بكم ان شاء الله غدوه في عدد جديد من برنامجكم صبحيه الويكاند. بعد شوي التحق بكم زميلنا فؤاد بن عبد الجليل في برنامج افريات. اجمل التحيه، دمتم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء.
1: صبحيه الويكاند متسمي علينا بالاخبار الزينه والموسيقى البنينه، ما لكن فاتتك حاجه، عد موجتك على 99.8 والباقي خليه علينا.
2: كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على رمتان من 8 ل 11، واسمع صبحيه الويكاند مع هيلا بنجيمة. بقية الشهر على رم افام، خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
3: أنا اخترت كونكورد.
2: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بتبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريات مع فوات على لرمى فهمة.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 11:11 اليوم 20 جوان 2026. نرحبوا بكم الناس كل، أهلا وسهلا بجميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، سواء على البوند FM 99.8 وإلا على www.rmfm.net. نرحبوا بكم في البرنامج الأسبوعي، برنامج أفريات، يبدأ من 11 حتى الماضي ساعة. يرافقكم من أمام الميكروف فؤاد بن عبد الجليل، وكوتي تكنيك وإخراج فني واختيار غنائي صديقنا المتميز منير سلامة. عديد الفقرات والمحطات اليوم كما تعودتوا بها، من الفضل الأخضر، المعلومة القانونية والمعلومة التقنية والمعلومة الإدارية، وكذلك عديد العروض والأفريات تلقاهم معنا، يعني تلقاو العروض العقارية سواء كانت سكنية، فلاحية، صناعية، كرة، محلات تجارية، كل العروض تلقاوها موجودة عنا، زيتون، فلاحة، أراضي للبناء، وغير ذلك من العروض والأفريات كما تعودتوا كل أسبوع في برنامج أفريات. طرق تواصل معنا كما تعودتوا على 71-134-396 وإلا 29-29-66-68. تنجموا تبعتونا مساجات على تطبيق الواتساب، تنجموا كيف كيف تخليه تحت أفيش برنامج أفريات، تلقوه على الباج أوفيسيال رام اف ام، تخليه كومنتاراتكم، تعليقاتكم، استفساراتكم، أسئلتكم، اقتراحاتكم، المواضيع تحبوا نحكيوا فيها، الأسئلة القانونية التي تؤرقكم وتحبوا تسألوا عليها. هذا كيف كيف معنا يعني نخبة مختصة في سواء في القانون، معنا الأستاذ زيادة طاهر المحامي يكون معنا شوية أخرى، كيف كيف عنا سي عماد سمي كوتي إدارة، ومهندس معماري كل ما يخص الهندسة المعمارية والرخص الإدارية، أيضا سي معز رويس في كل ما يخص البسنة. هذا كل يعني تلقوه معنا في برنامج أفريات. وإذا كان فاتتكم حلقة أو روبريك أو فقرة تنجموا تلقوها على الباج أوفيسيال رام اف ام، تنجموا تتفرجوا فيها وتتفاعلوا معنا، واحنا بإذن الله نوصلوا صوتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم. الكل نستناو كما كيف كيف، نستناو تعليقاتكم، وسعداء برشا باش بتواصلكم معنا سواء على الأرقام الهاتفية وإلا على الباج أوفيسيال رام اف ام. هو زادة فما نقطة نحب نحكي عليها، فما بداية إن شاء الله من الأسبوع القادم مش نعملوا فقرة جديدة تتعلق ب أسئلة خاصة بالديوانة، مواطنين بالخارج اللي يعيشوا البرة وفي إطار رحلتهم وعودتهم السنوية عن عبر مطارات الموانئ الجوية أو البحرية، إذا كان عندهم أي أسئلة بخصوص ليزاغريمون، بخصوص المعاليم الديوانية، شنية البضائع اللي تدخل ولا ما تدخلش، قديش يخلص، شنو لازم يعمل ديكلاراسيون لفسيير، الوثائق اللازمة، كل ما يهم الديوانة ومواطنين بالخارج وعندهم أي استفسار يحبوا يعرفوا، نجموا يكتبونا تحت أفيش برنامج أفريات، ولا يتواصلوا معنا على 71-134-396 وإلا عن طريق تطبيق الواتساب 29-29-66-68، وإحنا نتولوا إجابتهم باش يكون معنا ممثلين على الإدارة الجهوية لديوانة باش يجاوب على جميع استفساراتكم وأسئلتكم. مرحبا بكم الناس كل، جميع المواضيع والاستشارات اللي تهم كما قلنا البضائع والتصاريح الديوانية، ليزاغريمون، تدخيل العملة، كل ما يخص الديوانة تلقاه إن شاء الله معنا في بداية الأسبوع القادم، وإحنا باش نجاوبوا على أسئلتكم نظرا المدة هذه يعني تتزامن مع عودة مواطنين بالخارج، وفما برشا ربما بضع هذه تدخل هذه ما تدخلش هذه قداش تخلص، باش يعرفوا المواطن ما له وما عليه، وفي إطار توفير المعلومة الواضحة والمبسطة والميسرة زادة من أشخاص هي في الدومين وهذه خدمتها، وعباد كفاءة زادة مش يكونوا معنا بإذن الله تعالى. مش نحكي ربما على اليوم زادة نستنى والناس كل العائلات التونسية الكل إن شاء الله ربي يفرحها وربي نجح ولادنا وبناتنا الكل، نستنى في نتيجة البكالور نورمالمون تبدأ اليوم بليزاسماس نتصور اليوم من العشية إن شاء الله بالتوفيق لجميع الممتحنين لجميع التلامذة لجميع العائلات التونسية، خطر الفرحة هي مش تعم على التلميذ فقط وإنما تشمل العائلة الكل، يعني برشا عائلات قاعدة تستنى في المساج وتستنى في الفرحة وتستنى في يعني نتائج إن شاء الله تكون مفرحة للعائلات الكل، وزاد بالتوفيق ونتمنى النجاح البنت خونا معز ديماسي إسراء إن شاء الله ربي نجاح سني وجميع المستمعين والناس كل إن شاء الله العائلات التونسية الكل تكون فرحانة وتسمع أخبار جيدة وأخبار ممتازة، وربي يدخل الفرحة للناس كل، لأنه السنة الدراسية الحقيقة كانت متعبة برشا وكانت صعبة وكان فما برشا تعب فما برشا تضحيات من التلامذة من الأولياء من العائلة برشا فلوس إلى آخره، إن شاء الله ربي يفرح الناس كل وإن شاء الله ربي ينجح أولادنا بناتنا وإن شاء الله يقدموا على يعني مرحلة جديدة ما بعد البكالوريا اللي هي الحياة الجامعية تلقى فيها برشا يعني عالم جديد، يعني الحقيقة البكالوريا هي بوابة تفتح يعني أمام تلامذة هذولا والطلبة تفتح عالم جديد من العلم من المعارف من تكوين الشخصية، وقريب يوصل للهدف النهائي بتاعه ألور إن شاء الله ربي نجح الناس كل كما قلنا. زاد عندي موضوع مهم نحب نحكي عليه اللي هو المصيف ألا صار في مش يصير بليتو من تحت إشراف المكتب المحلي المصايف والجولات بمساكن، ومش يكون المصيف بداية من 1 جويلية إلى حدود 10 جويلية 2026، مش يكون في الحمامات، يعني الأطفال ينجموا يشاركوا، مش يلقوا فيه برشا أنشطة برشا ألعاب برشا بحر برشا حلقة تكوينية نشيد برشا ورشات رسم وبراعي يدوية فما رياضة فما الحقيقة برشا أنشطة برشا تكوين وبرشا إحاطة وبرشا تأطير من إطارات المصائف والجولات. هذه المنظمة العريقة الحقيقة كان عندها دور كبير في مرافقة الأطفال والشباب وحتى في الحركة الوطنية، يعني كمنظمة هي منظمة عريقة وعندها برشا أنشطة وعندها دور فعال في المجتمع التونسي وفي تكوين الإطارات والكفاءات، ونلقاهم أولاد المنظمة نلقاهم في جميع الأماكن في الدولة وإطارات عليا محامين وقضاة وإداريين، يعني وفما وزراء، يعني فما الحقيقة كمنظمة عريقة أسهمت وساهمت وكونت عديد الأجيال، يعني للي يحب ربما يدخل صغيره في المنظمة ويلتحق بهذا المصيف، يعني الأسعار الحقيقة ما هيش مرتفعة 160 دينار بالنسبة لعنده CNSS على شرط تتجاوز سميك مارتين سميك 160 دينار 10 أيام، ولا ما عندوش CNSS 220 دينار للحجز والبشي قيدوا صغيراتكم نجموا تتصلوا على 92 92 ألف 92 92 ألف وإلا 56 44 28 63 وإلا 28 37 93 واربعين. هذا يعني هذا المصيف النجم يلتحق به الأطفال باش ينجموا ويعديوا 10 أيام في البحر في الحمامات فما ماكلة ويعني ومبيت يعني الحقيقة منظم ومراقب بإشراف كما قلت لك نخبة من الإطارات المصايف والجولات. مازلنا معكم واصلين في برنامج أفريت. فاصل قصير ثم راجعين ما تبعتوش.
0: برنامج أفريت يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: معنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريت مع فويت على رمفام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم جديد في برنامج أفاريات. مازلنا مواصلين معكم في برنامج أفاريات في ساعتنا الأولى تول 11:31 ثم تسمعوا فينا على 99.8 وإلا على www.rmfm.net للتواصل معنا لأسئلتكم استفساراتكم جميع المواضيع اللي تحبوا تسألوا لها على 71 134 396، وإلا تنجموا تبعثونا على تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف نجموا تخليوا أسئلتكم تعليقاتكم تحت أفيش برنامج أفاريت، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام. وسعداء برشا بتواصلكم معنا باش نسمعوا أراكم واستفساراتكم، ونحن باش نجاوبوكم على جميع المواضيع اللي تقترحوها علينا. تو وقيت أستيوس دجور.
2: أستيوس دجور، أستيوس دجور.
1: في أستيوس دجور سعداء جدا باستقبال معنا في الاستوديو سي معز رويس. اهلا وسهلا سي معز.
3: اهلا ومرحبا سي فؤاد.
1: سيدي نورتنا ومرحبا بيك. يعني
3: شكرا.
1: تو الدنيا سخنت ويعني والاجواء صيفيه بامتياز، يعني توحي توكي وقيتك استلبت الهندي وكما نقولوا سلطان الغله. وين سلطان الغله توكي؟
3: سلطان الغله تحرمنا منه الحقيقه. تحرمنا منه الله غالب، في الناس كل تعرف معناتها في جرة الحشرة القرموزية اللي دخلت لنا ضرتنا برشا. ضرت أولا بصفة أساسية معناها مربين الأغنام، خاطر يعتمدوا برشا على أوراق الهندي في تغذية حيواناتهم. فهمت؟ وكغلة زادة معناتها تونسي يستهلك برشا هندي في الصيف.
1: هو الهندي يعني كان هو يعني في النظام الفلاحي وفي النظام البيئي الحقيقة كان عامل توازن كما قلت انت مع الأغنام، وكان مصدر آلاف سيرتو نحكيه على الهندي الأملس اللي هو كان بالأساس هو توجه، يعني هو يعني نبتة علفية تمشي للأغنام وتمشي للأبقار وتمشي يعني مختلف الحيوانات زادة كيف مربي النحل زادة يستفيد منه كثيرا.
3: صحيح.
1: زادة في تربية النحل بتاعهم. وهو أيضا زادة كان كسياج مانع للحدود يعني للأشجار المثمرة والزيتين، وكمصدات رياح يعني نستعمله فيه في في في فلاحتنا. هذا كل الحقيقة تحرمنا منه بسبب شنو؟ بسبب الحشرة القرمزية. الحشرة القرمزية هو سي معز هي دخلت ممكن عندها توكي تقريبا ثلاث سنوات ولا 4 سنوات
3: تقريبا. كيف
1: ما كانش كان في محل للحشرة هذه؟
3: هو كان في محل معناها في احتوائها من الأول في أول بؤرة ظهرت فيها.
1: أي
3: معناتها باش تكون العملية سهلة قبل ما تنتشر وقبل ما تتوسع الرقعة متاع الانتشار متاعها.
1: أي
3: كنا نجم نحتويها كما نقولوا نقضيوا عليها بأقل مصاريف. لكن مع الانتشار تو الحكاية ولت شبه مستحيلة.
1: عندكش فكرة وين وصل الـ
3: والله أنا شفت وصل في الوطن القبلي، موجود في ولاية بنزرت ريتو، موجود في ولاية القصرين، سمعت ما ريتش وصل بعض المناطق في ولاية القصرين.
1: أي هو المبدي بدي في المهدية وبتحديد تقريبا في منطقة السواسي وبدي انتشار في الساحل. يعني الساحل براتيكمون كل تقضى عليه
3: تضرب.
1: الهندي كل ما قعد حتى شيء تعدى زاد القروة عمناول ولولت عمناول على حدود القيروان سني. آخر مرة مشيت لسيدي بوزيد، زاد بوزيد ما عادش فيه سي يعني وصل. بي اسكم شنو نجمو مثلا نعملو الحشرة هذية اذا كان مازال فما هندي توكاية والفلاحة اللي مازال عندهم، كيفاش نجمو يعالجوها يداويوها يقضيوا عليها؟ فماش حلول يعني سواء كانت بمبيدات حشرية والا حلول تقليدية والا يعني فما حل اللي نجمو يكون
3: توا انت والليتا داتاك نتاع الطابية.
1: اي
3: كان كيما نقولوا قضات عليها كومبليتمون. هو باش يقعد كيما نقولوا كل مره باش يطلع وريقات ما تموتش 100%.
1: اي
3: باش تقعد كل مره تنبت وريقه جديده.
1: اي
3: واشاك فوا وينك الوريقه تتكبر شويه باش تعاود تتكاها الحشره، معناتها ما اندثرتش الحشره. فهمت؟ هو احسن حل كونه يتحفر كما نقولوا ترانشي ويتردمك الهندي هذاك
1: كله
3: باش الحشره ماش تلقى وين تعيش وتمشي على روحها. وهذا يتطلب سنوات وسنوات ما يجيش في ليله ونهار. ولا عنده كما نقولوا كرمات نزال وشادين ارواحهم وكل ينجم مثلا ابسط حاجه ينجم بالماء ترمبة متاع دواء تكون فيها ضغط عالي
1: أي.
3: ويغسلها مليح بالماء
1: أي.
3: تبعد على الحشرة تبعد على الأقل أسبوعين ثلاثة حتى لشهر ينجم يمنع كيك
1: يعني مية صافي ما فيه حتى برودوي حتى
3: بالماء صافي نجم يمنع يعني. وهو من المستحسن كان يستعمل برودوي تبقينا كل فلاح وإمكانياته كل فلاح وظروفه كل فلاح والمساحة اللي عنده دولة عنده كعبات متاع ماكلة وكل هانو بوسيبل حتى بشي يعمل الدواء ولا عنده مساحات كبيرة تحب له ياسر مصروف الحقيقة.
1: والله درنيرمون شفت فيديو بتاع راجل يعني فلاح يعني بمصلحة مصلحة عادية يدور عليهم يمسح وينظفهم وقعدك الهندي لبس عليه
3: يقعد
1: يعني ما كانش يستحق إمكانيات عظيمة ولا حاجة كبيرة كانت فما فولونتي فقط
3: كما قلت لك سيفو هاد انت والمساحه تو كتبدا هكتارات قداش باش يعمل بالمصلحه ما ينجمش
1: ما ينجمش
3: اذا كان كما نقولوا زراعات علفيه على مساحات كبيره
1: أي.
3: العمليه تولي شبه مستحيله
1: البخانك بالترومبه تلصق وراء التراكتور كيف 600 لتر تقريبا أي. تنجم تكون حل من الحلول
3: حل ظرفي ماهوش كما نقولوا مش حاجه راديكال
1: فما ديز سبيس مقاومين للحشره هذه
3: بالضبط توا فما توجدت نوع دي فاريتي متاع هندي هما الحقيقة فما لا موجودين من قبل في تونس
1: أي.
3: لكن ما فهمناهم وما عرفناهم إلا ما توجدت الحشرة هذية بشرينا ناهو اللي يتضرب وناهو اللي ما يتضربش فما توا اللي ما يتضربش تبقينا التكاثر متاعه باش نوصلوا نعاودوا نرجعوا كيما اللي كان عنا
1: أي.
3: تحب لنا وقيت طويل شوي وحتى الدولة لما حالة قاعدة توا عندها دي بيبينيير قاعدة تشتل في أنواع مقاومة وكما قلت لك تحب لها وقيت معناتها باش
1: هو اني ربما لاحظت ولا ريتو فما كل هندي كل موف كل صغير
3: اي
1: كل
3: يستعملوه لي فارماسي هذاك
1: فوالا هكا ما تكتوش الحشره القرمزيه يعني اسكو هو مقاوم زعما والا
3: هذاك مقاوم من عند ربي وحده مقاوم عندك هو وعندك الهندي اللي الظلفه نتاعو مدوره كصحن
1: فوالا بلي باش نسالك على هكاك الهندي هكا هكا ريتو اني عندي ممكن جيت 3 ولا 4 سنين في شيره الخزازيق
3: ايوه
1: مشيت غادي يعني مدوره كعبه مدوره مش فما كلوذن بقره نقولوا
3: لا هذاك تضرب
1: كي تضرب
3: هذاك تضرب
1: الهندي العربي بتاعنا تضرب الهندي لملس تضرب
3: تضرب
1: فما اكلم دور من عاش هكايا مريتو مسكو ميزيل هكايا
3: موجود مش بكثره برشا
1: مش بكثره والاصله هكايا منين مش تونسي
3: والله هما اغزر اغلبيه الانواع متاع الهندي الاوريجين نتاعهم المكسيك
1: اي
3: الاغلبيه
1: اي
3: فهمت بقينا هذاك انا نعرفه من قبل موجود عندنا في تونس ما نعرفش وقتاش
1: اما مش نصور داخل من فرنسا يعني
3: ممكن.
1: موجود ديرش برشا
3: وفيه المشوك وفيه لملسك اللي ظلفته مدوره
1: وينتج كعبه سني مش ناكلو هندي مش واكلين هندي
3: حتى مش نوجدوه بنسبة معناها قليلة مش قليلة. مش كما قبل
1: كان هو كانت غلة متاحة للجميع وكانت ممكن بطريقة شبه مجانية اللي يطلع للصوه يهز اسطل وكماشة وينحي يروح باسطل تدهنك المعبي بالهندي لكن في الآونة الأخيرة يعني السنوات الأخيرة كان راو هندي تسمى حاجة كبيرة فلاحتنا أراضينا ثروتنا خاطر الهندي ثروة. يعني لازمنا حقيقة لازم نحافظوا عليه فماش إمكانية باش نجموا ربما نسترجع شوية الدولة تلقى حلول المواطنين الفلاحة
3: الدولة الحقيقة عاملة كما قلت لك عاملة منابت قاعدة تكثر في الليفاريتي هذوما
1: المقاومين أي.
3: فما حتى تو فلاحه شافوا يلقاو في الاراضي نتاعهم كيما نقولوا تلقى طابيه كامله مضروبه وتلقى مثلا عرصه نتاع هندي ماهيش ممسوسه
1: باهي
3: قاعدين يكثروا وحدهم زاده من مكل انواع هذيك
1: هذه انواع مقاومه وحدها
3: انواع مقاومه
1: الحشره مقاومة. هذه باش تموت يعني نجموش نقضيوا عليها 100%
3: هي تحب لها معناتها مبيد حشري
1: اي
3: مبيد حشري ولكن مكلف سيفوات مكلف معناتها يلزمك مساحات كبيره برشا
1: مساحات كبيرة
3: باش تداوي باش تداوي اذا تخلي طرف كانك ما داويتش بالكل
1: تعاود ترجع من جديد
3: تعاود ترجع من جديد
1: يعني ما فيهاش حل الغالب يعني كان كما قلت لك كان هو مورد حد يدور العجل الاقتصاديه برشا تسترزق منه يعني عائلات تقعد بثلاثه شهور يعني
3: ينحيوا الاغنام ومعناتها يستعملوه كعلف معناتها يقعدوا حتى بالخمسه والسته شهور في العام يستعملوا فيه كعلف
1: اي وكما قلت لك فما فاريتيك النوعيه ما تولدش يظهر لي ما تجيبش كعبه مجعوله يعني سبيسيالمون تاع الفا تقص منها وتتقدم للكعلاف للغنم وللحيوانات هذا كل ما عادش موجود يعني نجمو توكية إذا كان فما دي فاريتي جديدة
3: تو فما موجودين
1: فين نلقاوهم فاريتي جديدة
3: ما نعرفش دخلوا ولا مزالوا ما فما البرة تو موجود فما دي فاريتي بريد ممتازين في الانتاج معناها كما نقولوا الانتاجية متاعهم عالية فهمت المذاق حسب ما قاعدين يسوقوا له مذاق ممتاز والالوان زاد فيهم تقريبا كما الهندي اللي كان عندنا فما تقريبا ثلاثه ولا اربع الوان معناها الاصفر والبنفسجي والابيض
1: اي فما الموف وفما الاصفر فما الابيض بيوضي
3: وفما الفاريتي طالياني يقولوا لها روسو معناتها افتح شويه من الموف
1: افتح شويه من الموف اي يعني هذو الاربع اللون الموجودين
3: تقريبا هكا
1: ان شاء الله في قادم السنوات نرجع نقول هندي
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله شكرا لك سيموز يعطيك الصحه هذا ايش كان عندنا في أستيس دو جور
2: أستيس دو جور أستيس دو جور
1: مازلنا مواصلين معكم في بقيه فقراتنا

0: تعب احسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في برنامج افريت من 11 الماضي ساعه مع فؤاد بن عبد الجليل.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
2: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: بتبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض، الدار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فؤاد على رمفام.
4: أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم جديد، مازلنا مواصلين معكم في برنامج أفاريات في ساعتنا الثانية، نص النهار ودقيقة واحدة. ثم تسمعوا فينا على 99.8 وإلا على www.rmfm.net أينما كنتم. رحبوا بجميع مستمعينا والمستمعات وين ما كنتوا. توقيت نص النهار نرمو قيت فطور وقت كوجينة توكي كيكسي منيرة. أسمع نعملوا كما يعمل كمال وخليل، سردينة كسكسي بالراس ملف. ألور يعني التوكيه وقيت فقط حديث القانون.
2: حديث القانون، حديث القانون،
4: حديث القانون. سعداء برشا باستقبال الأستاذ زياد الطاهر. أهلا وسهلا أستاذ.
5: أهلا وسهلا سيدي،
4: مرحبا بيك. يعني توكيه كما قلت نحكي مع السيد المخرج وقيت فطور
5: حديث الميكلة مش حديث القانون معناها.
4: حديث الكوجينة. بس نكملوا في المواضيع، الموضوع اللي حكينا فيه لمدة تقريب 3 أسابيع اللي هو العلاقة الشغلية ويعني التزامات المؤجر والأجير وإنهاء العلاقة الشغلية والطرد التعسفي. اليوم مش نحكيه على غرامة الحرمان، غرامة الغرامات بصفة عامة، غرامات الطرد التعسفي كيفاش تتقيم، على أي أساس، شنو هي الغرامات اللي يخاها الأجير. هذا الكل اليوم مش نحكيه على الغرامات. الغرامات شنو أنواع الغرامات اللي يخاها الأجير عند الطرد التعسفي؟
5: هو نحن فما بالأساس معناها 3 غرامات، وأكبر غرامة هي غرامة الطرد التعسفي. هذه غرامة الطرد التعسفي ديما تلقاها موجودة،
4: أي.
5: تلقى معها مكافأة نهاية الخدمة، وتلقى معها منحة عدم الإعلام بالطرد إذا كان ما معناها المؤجر ما قامش بإعلام الأجير بطرده. إذا كان علم يولي معتش. وفما المستحقات الأخرى اللي هي تتمثل في المنح، منحة آخر سنة، منحة الانتاج، الأجور غير خالصة، فهمتني؟ هذا معناها وكل اتفاقية قطعية فيها منح متميزة على الاتفاقية القطعية الأخرى، معناها حسب المجال متاعها.
4: ولكن يتقاطعوا في اللي جرون ليني،
5: هذوما الجرون ليني اللي اعطيتهم لك انا، هذوما معناها كما نقولوا هذوما
4: لباس،
5: هذوما الخطوط العريضة معناها في جميع قضايا الشغلية تلقاهم معناها هذوما، والتعويضات هذوما تلقاهم.
4: التعويضات هذه يعني القيمة بتاعها كيفاش تتحسب؟ تحسب اولا على البروت، على النات، كيفاش تتحسب؟
5: تتحسب الغرامات تتحسب على البروت، على الخام،
4: على الخام. عليه عليه يعني هو ريالمو العامل يخو فيدو مثلا أجر صافي يخو مليون. اي تتقدر الغرامات على حساب المليون هكا والا تتقدر بطريقه اخرى؟
5: يلزم نفهموا نحن مكونات الاجر.
4: اي
5: الاجر فيه ما فيهوش كان معناها اللي ياخذوا في حاجات يقتطعها تقتطع لفائدة معناها الأداءات الضريبة على دخل الأشخاص وفما أشياء أخرى تقتطع لفائدة الصندوق معناها المساهمة بتاع الأجير في صندوق الضمان الاجتماعي. فهمني هذوما أهم حاجات هما في الأخر من مكونات الأجر الخام. هذوما يقتطعوا من الأجر متاعه معناها الأجر متاع العامل. فهم حاجات يقوم لهنا المؤجر بوظيفة تنظيمية.
4: أي
5: معناها الأجر متاعه مش كالنات، الأجر متاعه هو النات بما في ذلك هذه الاقتطاعات.
4: يعني السي ان اس اس واللي ار بي بي واللي وخلاص القباضة يدفع فيه العامل من عنده
5: من جانبه. فما أشياء من جانب فما مساهمة المؤجر.
4: المؤجر
5: فهمني. أما الأداء على ضريبة الدخل معناها على حساب الأجير وعنده جزء معناها من السي ان اس اس نتاعو يدفعها من
4: من الأجر نتاعو.
5: من الأجر نتاعو.
4: يعني التحديد الغرامة يكون على أساس الأجر الخام.
5: الأجر الخام طبعا
4: قبل الاقتطاعات الكل.
5: يا أنت كي ترجع طول معناها القوانين الفصول المنظمة مجلة الشغل تلقى يحكي لك على الأجر
4: بيه؟
5: يقول لك معناها تحتسب معناها غرامة الطرد التعسفي على أساس معناها الأجر الذي يتقضاه معناها العامل وتحتسب مكافأة الخدمة زاد على, على, على أساس الأجر هذاك.
4: أي
5: فهمني لهنا فما هو صحيح راهو كلامك معناه فما اللي يقول لك علاش الأجر الخام مش الأجر الصافي معناه معقول. لكن نحن كان ترجع أنت سفؤاد معناه المفهوم الأجر خاطر نحن خذيناه الأجر راهو كمعيار كمعيار معناها لتقييم معناها لتسديد الغرامة.
4: أي
5: ينجم يكون المعيار حاجة أخرى معناه ينجم يكون مثل. اي معطى اخر
4: بمعنى
5: مثال يقول لك المعيار مثال ما يدفعوا في معناها ما ياخذوا صافي ولا ما هو ما معناها معمول به في الـ في الـ في الـ في السميق نتاعو. فهمتني معناها اي معيار هو معيار نستعملوه الهدف متاعه باش نحدد قيمة أخرى. إذا كان نحن المشرع قال لنا راه المعيار متاعك الأجر نمشي ونشوفوا الأجر شنو معناه
4: منيش يتكون
5: منيش يتكون
4: انفرقه.
5: أنت كان ترجع أنت سيفوية ترجع الفصل على ما يبدو 134 ثانيا
4: فقرة ثانية
5: تقولتك الأجر منيش يتكون
4: بيه شو يقول هو الفصل 134 ثانيا شو يقول؟ يقول يقصد بالأجر ما يستحقه العامل من مؤجره مقابل العمل الذي أنجزه. ويتضمن الأجر الأجر الأساسي مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية أو عينية مهما كانت طبيعتها قارة أو متغيرة.
5: إذن الأجر الأجر سمحني الأجر هو السالير دو باس الأجر الأساسي معاه شنو معاه شنو
4: معاه المنح
5: مع المنح من حتى النقل من حتى القفة
4: أي
5: سلة فهمني
4: بريم دو باني
5: أي بريم دو باني هذوما المنح ومن حتى الحضور
4: بريم دو بريزونس فما البريم دو ريسبونسابيليتي تلقاها
5: بريم دو ريسبونسابيليتي
4: من حتى المسؤولية
5: بالضبط هذوما كلهم يكونوا الأجر ديجا هو قال لك الور هذاك الاجر هو المعيار اللي نعتمدوه في حساب في حساب معناها غرامه الطرد وغرامه
4: ولو كانت المنحه ظرفيه يعني بمعنى يعني المنحه ظرفيه بمعنى مناسبه كونه ربما تحول الى منطقه والا الى فرع بعيد عطاوه منحه اكسبسيونيل ساعات نقاو دي بريم
5: طرد في الوقت هذاك والمنحه نتاعو في موجوده في اخر
4: في اخر فيش دو بي
5: اخر فيش دو بي تحتسب فهمني باعتبار المنحه الظرفيه وحتى المنحه الخصوصيه منح الخصوصية اللي تعطى الفلان وما تعطاش الفلان. بناء على معناها لي زونكاجمون نتاعو هو اون بيرسون.
4: يعني
5: فهمتني؟ تنجم تكون خصوصية ولا عامة.
4: مثلا
5: معناها عامة على الناس الكل، على العمل الكل، ولا خصوصية للسيد هذاك عنده بريم وحده.
4: باهي، على فرض ان كونوا البريم هكايا جي لشهر معين، باغ اكزومبل بريم دو ريكوفرمون مثلا، الشر هذايا عمل ريكوفرمون خذي عليه بريم اللي هو ما ياخذوش في الاشهر الاخرى،
5: يحتسب وقت الطرد. والنص واضح فيها المساله هذه. ديجا وينه محطوط؟ قال لك معناها تحتسب المنح معناها
4: مهما كانت طبيعتها، قاره او متغيره وعامه او خصوصيه، باستثناء المنح التي لها صبغه استرجاع مصاري.
5: وتدخل فيها كان شفتش حتى عينيه معناها
4: عينيه
5: اي مثلا واحد عنده عاطينه كهرباء
4: اي
5: فهمني تدخل في في في تقييم في منحه الطرد.
4: يعني فور اكزومبل اني واخو ريسبونسابيلتي في شركه، وريسبونسابيلتي تستحق وسيله نقل اللي هي سياره
5: وظيفي. ومعها الوقود نتاعها تستحق
4: اي
5: اي هكا السياره والوقود نتاعها تتقيم قيمه السياره معناها السياره هذيك كريها بقديش في الشر. مثال مليون هذيك تعتبر تبع الشهرية. إذا كان ياخو مثلا في 300 ولا 400 دينار وقود متاع السيارة هذيك تعتبر في الشهرية، وتعتمد في معناها جزء من الأجر. أي. لأنه فانت كنت رأي في الأخر معناها أعطاه له أخي راوك أعطاه سيارة ولا أعطاه وقود.
4: أي.
5: في بلاست يقول له برمشي يكري السيارة
4: أي
5: ولا نكري لك السياره وكذا، اعطاه سياره من عنده واعطاه الوقود نتاعها
4: اي ولا
5: لانها داخله في الخدمه
4: اي ولا فاض مش عطيه يزيدوا في الشهريه او نعطيك كهرباء
5: باش نعطيك كهرباء. اي جزء هو
4: أي جزء من
5: جزء
4: من الاتفاق، هو جزء من جزء من الاتفاق وجزء من
5: من الاجره. طبيعي معناها عادي جدا انه باش يحتسب وقت الطرد، لانه هو ياخذ مثلا في مليون
4: أي.
5: وعنده سياره تبعاته ديما عنده تبيت عنده ويستعملها ديما عنده معناها هذيك ديما موجوده
4: فواتير دو فونكسيون مش دو سيرفيس
5: اي لا لا دو فونكسيون لازم تكون دو فونكسيون معناها اللي هو
4: بربي النقطه هذه نوضحها شويه حتى للمستمعين. شو الفرق بين الفواتير دو فونكسيون والفواتير دو سيرفيس؟
5: الفواتير دو فونكسيون نعطيك على المهمه نتاعك دو فونكسيون نعطيك على المهمه نتاعك سياره باش تخدم اريحيه
4: باهي
5: تلقاه مدير هو ما يستحقش باش للسيارة ما هو باش يهز حتى شيء في فيها من بلاصة لبلاصة مش دي سيرفيس على خلاف متاع الخدمات هذيك. لازم مثلا واحد الشركة متاع ولا التكنيسيان باش يتنقل للبلاصة اللي يخدم فيها معناها للمرمى ولا حاجة كذا يلزمه سيارة هذيك سيارة خدمات دي سيرفيس هذيك ما تسميش سيارة فونكسيون ما تدخلش في
4: الامتياز
5: في الامتياز يعطيك صح هذيك ما تعتبرش لأنها مش ضرورة الخدمة فرضتها لكن المسؤول مثلا مسؤول مدير مش ضرورة الخدمة تابع الأجر متاعه نشجع فيه تشجيع باش يخدم معايا.
4: يعني الفاتور دو فونكسيون اللي هي ينجم يستعملها الاستعمال المهني والاستعمال الخاص
5: بالطبيعة يستعملها الاستعمال المهني والخاص والأخرى يستعملها كان الاستعمال المهني ويبيتها غاديك
4: ويرجعها للبارك تاع الشركة
5: يومين يرجعها للبارك متاع الشركة متاعه. وإذا كان يستعملها الأغراض الشخصية يعتبر معناها
4: مخالف
5: ومخطئ فهمني ويتعاقب عليها حتى معناها فهمني للاستعمال المهني فقط والاخرى دو فونكسيون للاستعمال المهني
4: والشخصي ينجم يمشي به للبحر
5: يمشي به لوين يحب لانه هما كيما نقولوا المؤجر اعطاه باكج كامل باش يشجعوا باش يقبل العمل معاه فهمني هذا هو الفرق ما بيناتهم
4: هذا الفرق به نرجع للموضوع الغرامه يعني كيفاش تتحدد بخلاف كونه الأجر وإلى آخره القيمة قديش نعطيك فلوس
5: اي اغزل لي هو في الغرامة شعلنا غرامة الطرد التعسفي
4: نحكي وخلينا في غرامة الطرد التعسفي
5: اي غرامة الطرد التعسفي معناها نقدروا هالطرد هذايا معناها ذو صبغة تعسفية ولا ما هوش تعسفي.
4: هو هو هو هو ذو صبغة تعسفية.
5: هو صبغة تعسفية.
4: وحددنا ربما مكونات الأجر كونه يستحق أجرته تطلع مثلاً 1500 دينار شهرياً بالمنح والامتيازات وغير ذلك. مثال نأخذ مثال. قديش نعطيوها السيد هذايا؟
5: هذايا تقدروا المحكمة ما بين أجرة شهر وأجرة شهري.
4: على شنو؟
5: على على على السنوات المقضاة في العمل.
4: فوالا.
5: إذا كان عنده عام ياخو ما بين الشهر وشهرين. إذا كان عنده عامين أقدمية ياخو
4: بين
5: ما بين
4: شهرين وثلاثة شهور
5: واربع شهور
4: واربع شهور
5: هكاك. ونحن
4: يعني على كل سنة أقدمية
5: عنده ما بين الشهر وشهرين معناها تعويض.
4: الشهر وشهرين شكون يقدروا؟ شكون يحدوا؟ اسكو النص حدوا والا خلى مجال مفتوح؟
5: هو الشهر والشهرين فما كما نقولوا معايير. المعايير هذه تمشي بأقدمية العامل. تمشي معناها هل انه الوضعيه نتاعه متزوج ولا اعزب. تمشي بمدام معناها مساهمته في الخطا المرتكب. وهذا الكل في الاخر يرجع للتقدير نتاع المحكمه. بطبيعه المحكمه باش تعلل السبب اللي اعطت عليه شهر وعلاش ما اعطتش شهرين، ولا السبب علاش تعطي شهرين وما اعطتش شهر. فهمتني؟ هذايا على الاساس هذايا يقع معناها التعويض عن الـ الـ الـ
4: فما حد اقصى لهذا التعويض؟
5: بالطبيعه فما حد اقصى، لانه في كل الحالات ما يلزمش تتجاوز تعويض نتاع 3 سنوات. مثلا 3 سنوات ستدير اذا كان واحد
4: 36 شهر هيك 36 شهر
5: 36 شهر 36 شهر معناها واحد عنده أقدمية ب 18 سنه
4: اي
5: خذ الماكس كما نقولوا، خذ تعويض على كل عام خذ شهرين. فهمتني؟ كيما اللي واحد اخر عنده 25 سنه خدمه ياخذوا زوز كيف كيف، لانه مربوطين بالماكس هذا. وصلوا للماكس ما عادش نفوتوا 36 شهر.
4: اي فوالا، هو 18 سنه خدمه، اذا كان خذي البلافون في اثنين تطلع 36 شهر.
5: 36.
4: وكيما الخدم 20 عام ولا 22 ولا 25 كيف كيف
5: يرجع لل 36.
4: يرجع لل 36.
5: يرجع لل 36. هذا بالنسبه لغرامه الطرد التعسفي.
4: هذه بالنسبه لغرامه الطرد التعسفي.
5: بالنسبه للمكافات نهايه الخدمه.
4: اي.
5: هذه تتحسب على كل شهر عمل.
4: على كل شهر عمل
5: معناها عمل فعلي. على كل شهر عمل فعلي ياخذ نهار تعويضة. الشهر عمل فعلي
4: بمعنى
5: معناها مش 30 يوم. الشهر العمل الفعلي هو فما انت والسكتور، فما اللي يخدم 22 يوم معناها كما تلقاه يخدموا 5 ايام. خمسة أيام معناها
4: رجيم كارونت.
5: رجيم
4: كارونت
5: خمسة أيام معناها خمسة في الأربع جماعات 22 ساعة تطلع 22 ساعة تقريبا. هذاك نقسمه الشهرية متاعه، مثال شهريته مليون نقسمها على 20 يوم عمل فعلي. نلقوا قديش يخلص في النهار. نلقاو 50 دينار. الخمسين دينار هذيك نضربوها في
4: عدد الأشهر،
5: عدد الأشهر اللي قضاهم في العمل.
4: يعني عنده مثلا عنده 10 سنين.
5: 10 سنين شنو معناها؟ 10 سنين معناها
4: 12 220 شهر.

0: اي فوالا. يعني اذا كان مثلا عنده شر ما خلصش فيه يعني يخلص كان
1: يخلص كان الصافي.
0: اي ولكنك الشر هكا
1: عنده شهر ولا زوز ولا ثلاثه
0: اي فهمني. ولكنك لي كومبليمون الاخرين مثل يعني كما نقولوا للسي ان اس اس والي ار بي بي هكولي مش مطالب هو باش يدفعهم ربما.
1: لا الشركه مطالبه باش تدفعهم لانهم سوا عندهم ما عندهمش صبغه تعويضيه.
0: اي
1: قلت لك هو معتمد الاجر الخام كمعيار لتقدير التعويض.
0: أيه.
1: لكن في مسائل مرتبطة بشهرية ما ماهيش خالصة
0: أيه.
1: فإنها لهنا عندها صبغة التأجير
0: أيه.
1: وطنكو عندها صبغة التأجير فإنه أيه. مطالب المؤجر باش يخصم هذيك الشهرية هذيك لأنه يلزم يكون دافع منها السي ان اس اس ودافع منها ليزامبو فهمني ويعطيه معناها الأجر متاعه على أساس الأجر الصافي فقط.
0: واضح. شكرا لك استاذ يعطيك الصحه استاذ زياد طاهر المحامي على كل هذه المعلومات. شكرا لك ونورتنا.
1: العفو مرحبا.
2: حديث القانون حديث القانون
0: هذا كان عندنا اليوم في حديث القانون. مازلنا مواصلين معكم في بقيه فقرات برنامج افريت. خليكم معنا على 99.8 والا على 3w.rmfm.net. نستناو تليفوناتكم اقتراحاتكم اراكم على 71 134 396 والا على تطبيق الواتساب 29 29 66 68. خليكم معنا ما تبعدوش.
2: برنامج افريت يرجع لكم بعد شويه.
3: بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: انتم تسمعوا في برنامج أفريات من 11 الماضي ساعة مع فؤاد بن عبد الجليل.
1: بقية الشهر على ميرم أفام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: بتبيع وتشري وتعمل أفار، عندك أرض دار والعقار، تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شيكون القانون انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريت مع فويت على رمفهم.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه، مازلنا مواصلين المشوار معكم في برنامج افريات من 11 حتى الماضي ساعه في فقرات عديده ومتنوعه ومختلفه وتو وقيد عروض وافريات.
0: عروض وافريات،
1: عروض وفريات. سعداء برشا باستقبال سي لطفي تراد. اهلا وسهلا سي لطفي.
2: اهلا وسهلا اخوي فهد. اهلا وسهلا سي عماد. مرحبا بك مستمعينا.
1: سي عماد اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا سي فهد. مرحبا سي لطفي.
1: اهلا وسهلا. ديما روتار، ديما روتار، ديما روتار،
3: وخاصه نهار السبت
1: وسورتو نهار السبت.
3: نبدلوا الالتزامات الله غالب،
1: نبدلوا البرنامج.
3: انا قلت لك باش نجي، يلا غالب خلطت كان
1: البرنامج، نبدلوه نهار الاثنين.
3: أخف ضغط برشا.
1: بالعكس،
3: وتعرف أسر بالنسبة له هو قوسين جماعة التعليم يبدأوا يقريوا ويتفضلوا، وكان نهار السبت هو الواحد دوك نهار السبت يتذكروا يمشوا المهندس.
1: يعني حبيت تقول كون جماعة التعليم عندهم فلوس قاعدين يبنيوا تو،
3: ربي يزيد عليهم، ربي يكمل عليهم وربي يزيدهم. مير طبيعة أمورهم واضحة،
1: فلوس لتي ظاهرة،
3: فلوس لتي ظاهرة، فلوسهم ظاهرة منين جاية، أمورهم منظمة ويبدأوا منظمين، الأغلبية يبدأوا منظمين
2: ويعرفوا شكون يمشي.
1: ما عندك أنت، ما عندكش شوية تيود سي عماد؟
3: الله غالب ما قريش تيود، احنا نعملوا التكوين
1: نحكي لك نحكي لك على الفانة الأخرى.
3: لا لا شيء يعني احنا ظاهرين أمورنا مريقلة، أنت من مريقلة
1: ديكلاري وكل شيء في القباضة أمورها واضحة.
3: هو ما تخدمش القباضة نهار السبت تطلع تخدم، ما تخدمش
1: إي، لكن يسمو الراديو
3: يسمو خير وخير.
1: مرحبا بكم، يعطيك الصحة سي عماد. نبداو بالعروض، ناخذوا تليفونات حاضرة، تليفونات سيد المخرج. باه اوكي، نبداو بالتليفونات الأولى. ألو على السلامة.
4: وي صباح النور، على السلامة.
1: أهلا وسهلا سي إسماعيل، مرحبا بك.
4: مرحبا سي،
2: عندنا مرحبا سي. أهلا وسهلا بك.
4: وينك فؤاد؟ لاباس.
1: يعيشك يا شخويا. باهي، إيش عندنا اليوم سي إسماعيل؟
4: اليوم عندنا لودي ديرا شهادة ملكية في مدينة الثريات، مدينة
1: الثريات. عندنا في الثريات؟ إي.
4: عندنا 310 متر مزيانين برشا. 310 متر. جايين في بلاصة باهية، جايين في منطقة سكنية حلوة برشا. شهادة ملكية فردية. جاي بيزون فيلا، هي معناتها فهمت، بيزون فيلا، شهادة ملكية فردية. سوم المتر نتاعها 250 دينار.
1: السعر المتر 250 دينار.
4: اي 250 دينار. اي.
1: دينار للمتر المربع
3: كما نقولوا احنا 25 مليون خروب.
1: اي خروب 25 مليون،
4: 25 يطلع برسك في الكيكة.
1: اي
4: 75 مليون
1: كلها تطلع 75. اي لو كامل 75. الكيس بربي سي اسماعيل فوا دو قداش؟ دو 8 دو 10
4: فوا دو 12. اي فوا دو
1: 12
3: تحل على دو على دو فوا؟
4: لا تحل على فوا برك، تحل على فساد برك، تحل على فساد 13 متر.
3: 13 متر فساد،
1: 13 متر،
4: 13 متر فساد. الريزوات الكل كي متوفره، معناتها الكراش بيبليك موجود، الضوء والماء مازال كان لوناس وغاز ديدي.
1: الكيس مازال مش مكيس؟
4: لا مازال مش مقيس،
1: مثلا جوست يكمل الريزو
2: كل جديده دخل سيتي جديده دي.
1: مبنيه للدايره بها البلايصه، الدايره مبنيه
4: كلها جون فيلا، كركي فيلا، جاي في حي فيلات كلهم.
1: لا نحكي لك على اللي لو على دايرين بها مبنيين.
4: اي بالطبع، اي فما المبني فما مش مبني.
3: مازالت منطقه جديده،
1: مازالت منطقه جديده. فانا بلاصه في
4: انا جديده،
1: فانا بلاصه في الثريات بربي سي اسماعيل.
4: الثريات طريق سوس على يدك اليمين،
1: طريق سوس على اليمين وانت ماشي.
4: لا تفوت فما جبانه اوكي نتاع الثريات، تفوت منها بشويه من بعد تدخل على يدك اليمين، كاركي جديد هو معناتها كلهم ديار ستاندين.
1: منطقه بلديه والا؟
4: بالطبع منطقه بلديه، صبغه العقار سكنيه،
1: صبغه العقار سكني منطقه بلديه. مي
3: اسعار باهي، تسمع سوم 25 تو فايت ما نعرفوش الثريات
1: باهي. هذا يلفر يساعد صديقنا مهدي
3: بالطبيعه، تي 25 في الثريات. اي تاع المستقبل
1: قال لك ما عنديش مشكله. لا هو حاضر، علاش مستقبل هو؟ قال لك ما عنديش مشكله.
3: اي وفي البيجي المناسب نتاع نتاعو
1: بيجي مناسب
3: علاش لا ان شاء الله يسمع فيه
4: دقائق على سوسه خمسة دقائق على سوسه مش بعيده برشا معناتها سنتر فيل موتيريزي معناتها مش بعيده برشا
1: مش بعيده مش بعيده مش بعيده ولا وحتى المنطقه باهيه ولا
3: هما
1: لها باهيين
4: صحيح صحيح صحيح الحي كالم برشا
1: واضح واضح سي اسماعيل
3: نيغوسيبل
1: الساعه قابل للنقاش شويه ولا
4: ناديسكي
1: بي نمر تليفون سي اسماعيل
4: 50
1: 362 شكرا لك سي اسماعيل
3: يعطيك الصحة
1: شكرا للقاء نذكروا بالعرض قدمه صديقنا اسماعيل في الثريات 310 متر تيرا منطقة سكنية شهادة ملكية فردية طريق 12 متر ضوء المي موجودين واجهة بتل العقار 13 متر والسعر 250 دينار للمتر مربع يعني الخروبة 25 مليون السعر تحقيقة مزيان منطقة باية الاتصال 50 914 362
3: نظره 25 تسمى معقول حتى الإنسان كي يسمع 25 مقبول
1: يتشجع بيمشي
3: يتشجع 75 مليون الخروبة
2: ومنطقة
3: بالضبط وكالمة وباهي وتشجع بخلاف البني الكل تشجع نجم يسمعك
1: اي
2: سيدي هو بعدنا على الغالي ومشينا للبلاصه
3: باهيه اي باهي وخططين على المساكن تو ما يسمش بعيده طريقه
2: موتوريزي كل شيء بعد عليه شيء
1: خاطر تو جاي فلوس يعني السوسه قريبه المساكن قزاده قريبه ماهيش بعيده وحتى الكاليتي تاع العباد الغادي الحقيقه باهيين برشا اصدقائي من غادي نوجه لهم تحيه
3: حتى زملاء في بلاد المساكن عندنا سي حمادي العبيد تبارك الله
1: اي سي حمادي
3: نعم الناس
1: اي صحيح
3: نعم الناس الواحد
1: عندي برشا أصدقاء من غادي سي عبد المجيد سميدة قاضي عندي سي نادر الغربي محامي زاد غادي في الحقيقة عباد باهيين متربين اي ودفين زاد باهي
3: يعني
1: بون ان شاء الله نلقاو سوام كيما هكا في في مدينة مساكن اللي هي الفيل اكسبسيون في الساحل
2: حتى يزيدوا شويه يزي
1: ما يزيدوش
3: برشا مقبول باقي مقبول
1: ناخذوا عرض مانسي لطفي اسي لطفي اعطيني عرض
2: قدمته هذا سي بون
1: هذا سي بون كمان
2: تو نسكم الحي الرياض ولا قهوة بغداد على العقار هذا فيه 180

0: مكريين ديز ابارتمون
1: لا مش مكريين خلاص مش يبيع
0: مش يبيع
1: حضر احوال
0: جوست كان جراج مكريه
1: كان الجراج مكريه
0: كان شو النشاط يمارس فيه غادي عطريه نو
1: عطريه كيك العطريه
0: مو
1: في كل شيء
0: والابارتمون اس بلس 2
1: اس بلس 2 كل ابارتمون
0: الستاندينغ نتاعو متوسط
1: مويا مش قديم ياسر جديد باهي نظيف البني نتاعو جديد مش جديد تاع قولوا
0: 10 15
1: بعد الثوره هكاك
0: باهي فيه شهاده ملكيه
1: فيه شهاده ملكيه
0: اي
1: 118 متر كل مساحة
0: اي
1: السعر 430
0: 430
1: مليون
0: الف دينار واضح به يعني
1: تاع استثمار وقريب قهوة بغداد غاديك
0: اي فما موفمون غادي تيديونيت وفما الحركة ويتكري فاسيلمون
1: اي سيرتو كاين غادي مطلوب ياسر مطلوب
0: ياسر مطلوب خاطر حي الرياض هي منطقة عبور ومنطقة شعبية وكومبلكس يونيفرسيتير غادي كاين موجود والمرافق كل موجودة غادي كيفي يعني ما يهمش باش يحير في الكري
1: ما يحيرش
0: باهي نور التليفون سي لطفي
1: 98
0: اي
1: 34 20
0: 34 20 باهي نشوفوا اللوفر قدموا سي لطفي عندنا في حي الرياض بنية صغيرة فيها 118 متر تحل على واجهتين R plus 2 وزيد استوديو الفوق لوطة فما جراج واستوديو وشهادة ملكية فردية والسعر 430 ألف دينار للاتصال 98 98 34 20 به نأخذ تليفون ألو على السلامة
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: أهلا سي كمال مرحبا بك سي كمال شحال اليوم سي كمال
2: الحمد لله رسول الله شو تحب على
0: أرض
2: ولا حاجة
0: انت شو مش تقدم يا سي كمال انت شو الأفر مش تقدمه اليوم شو عندك اليوم أعطينا دار
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله عندي حمام في الغربيين في حمام حمام ولد يوسف
0: حمام ولد يوسف
2: اي الغربيين فيها 400 متر ومربع معناتها فوق زوج ديار
0: اي
2: ويخدم جديد وكل شيء نظيف وكل شيء وحاطين نبيع
0: باهي في شهاده ملكيه
2: شهاده ملكيه فرديه
0: شهاده ملكيه فردي باهي اي باهي السعر هذا يا سي كمال
2: السعر والله هم طالبين 700 مليون
0: 700 ألف دينار باهي
2: قابل للنقاش
0: قابل للنقاش يعني هو نورمالمون متوارث حسب ما نعرف
2: تعورث
0: وموافقين على البيع الناس كل
2: موافقين الناس كل يحب يبيعوا
0: هو الحمام يخدم الحقيقة وحمام مزيان حمام يوسف تجديده
1: جدد كمال قلب لهم كلهم ولا البصلي بل شميمة بل شميمة الغلبين توليت بعدهم
2: وراء مكتب البصلي
0: معروف هو حمام يوسف معروف
1: بعد كشك الشيش معروف هو معروف متسمي
0: معروف
1: باسمه
0: نمر التليفون سي كمال
2: 22 اي 712
0: اي
2: 004
0: شكرا لك يعطيك الصحة سي كمال شكرا. به عنا نعود نذكر بالعرض قدمه خونا كمال عنا في حمام يوسف حمام معروف
1: معروف
0: وراء مكتب البصلي بعد كوشة كشيش
1: شميمة
0: يعادل شميمة في 400 متر مربع شهادة ملكية فردية حمام اللوطة ودوز إتاج ودوز أبارتمون فوق إتاج برك R plus 1 وحمام اللوطة والفوق دوز أبارتمون يسكنوا نضاف بهين وحمام معاود جديد حقيقة ويخدم وعنده سمعة طيبة بتاع رايس وفي برشة الحقيقة
1: جو حتى هم كل بلاصة جو
0: شفتم جو حتى ومحافظ عليك الصبغة التقليدية بتاعه كالباب بالقوس وكالمزيان وفي بسين زادة والسعر 700 مليون وقابل للنقاش 22 712 004 به ناخذوا عنا تليفون حاضر سيد المخرج عنا تليفون به ناخذوا تليفون الو على السلامه
3: مرحبا سي
0: فؤاد اهلا سي صاحبي مرحبا بك صاحبي
3: اهلا
0: الحمد لله سيدي شحال عنا اليوم يا صاحبي
3: والله من ما فاتش نقول لك عليه ما خدتش عليهم انا عندي 300 زيتونه
0: 300
3: زيت رونطوان ونعمل الكويسه
0: اها
3: فيهم خمسة هكتارات غير 3000

0: 5 هكتار اي
1: 47000 متر
0: اي
1: وعندي 1430 متر في شبارة.
0: لحظة برك استنى لحظة برك بنكملوا هذا الساعة باهي 4 هكتارات فاصل 7 اي 300 زيتونة زيتون ساحلي بتاعنا
1: ساحلي
0: زيتون ساحلي فيه مسقي ولا بعلي؟
1: لا لا بعلي
0: هذا يا بعلي هذا فيه شهادة ملكية فيه شهادة ملكية شهادة ملكية فردية بيه
1: هذه انت ورثة كل بيعين
0: كلهم بيعين بيه واضح آه قديش بعيد على الكيس يا صاحبي
1: فما تقريبا حكيت 300 متر
0: على الكيس آه واضح بيه
1: وراء الفيران تاع هميلة بالضبط ريت فيراي هميلة والمكيب بن عبد الله مقابلها فيراي هميلة
0: اي اي اللي يعمل في الحجر ولا
1: اللي يعمل في الحجر
0: ورا غادي كي اي على طريق قروالي
2: قبل الرومبوان
0: قبل عاد بعيد على معمل الكردونه
2: شنو معمل الكردونه
1: قبل
0: اي معمل الكويسه غادي الكردونه
1: تدخل معمل الكويسه تدخل من غادي تدخل معمل الكويسه داخل مسجد الصنيه
0: كيفاش هذه
3: مع الكروان على اليسار ورا الفيراي نتاع هميله
0: اي اي منين تدخل من تدخل من بعيد
1: تدخل من جنب هميله وتدخل في الدير كويسه
0: واضح باهي شاين
1: زوج يعقب منا ومنا
0: باهي السعر قداش هذا صاحبي؟
1: تو عاطينهم 350 يحبوا 380 390 طالبين هذه
0: 380 390
1: هم عطاهم 350
0: ما بيعوش 350
1: والله يحبوا على 300 قد كان 370 ممكن يركحوا غاني يا شيخ دوا الحين
0: واضح واضح صاحبي
2: والله باهي هذه حكايه قداش طالبين كل معنا استانسنا او طالبين كي ناخذوا على الطلب قداش والعرض قداش معناها قداش عطوا باهي
0: نقربوا
2: صحيت
1: عطوا 350 هم عطوهم 350
2: كي باهي كي تقول كيك
1: بعد يمكن تكلمت معاه ما مش كنت تكلمت معاه قال لي خويا 370 نبيع
2: باهي كي العرض يبدا كيك
1: باهي احنا باش يبدا المشاش الكل يبدا
3: على علم
1: على علم ندور صافيين
2: يعطيك الصحة خير والله يعطيك الصحة صاحبي
0: واضح
3: هاوش عطاو هاوش طالبين
1: وعندي 1430 متر في جبارة مقابلين صالة المخينيني
0: 1430
1: نفس المولى سي فؤاد
0: باهي في جبارة اي
1: في جبارة هون الفيلات غادي وكل
0: باهي
1: وانت ماشي الكنايس على اليسار
0: انت ماشي الكنايس على اليسار يعطيك الصحة قداش هذول يا صاحبي؟
1: هذوما طالبين فيهم
0: 400
1: 340
2: ماهوش مقسمين
0: مش مقسمين
1: لا مقسمين 1400 باسم ابوهم
2: لا ماهوش مقسمين
0: فماش تقسيم بلدي فماش تقسيم
3: فول في بكل
1: تقسيم بلدي لا تقسيم بلدي في الماء والضوء والكيس
2: اي داخل المنطقة البلدية ماهوش مقسم الأرض ماهوش مقسم
3: نوامل معناتها 200 متر 300 متر هذا هو
1: لا هذوما بجابهم كل اللي قاعدين في الوسط بداري بها فيلات
0: ماهوش مقسمة يا صاحبي صاحبي الو صاحبي تبعني تقسيم يعني مقسمة ديلو ومصادق عليها
2: من
0: البلدي هاوش معناها مقسمة
3: مشيت لوف والفيق
1: اللي نزلت لهم هذوما 1430 متر
0: واضح صاحبي اوكي واضح
2: باش يخوم باش يقوم بعملية التقسيم الباهية باش يوليو نوامر باش يبني فيهم ياخذ رخصة والكل دونك باش يخرج منهم الطرقات باش يخرج ثماش اكيبمون ثماش اسيدي اكرير باش تعاوض مع الجيران هذه هي الوضعية اللي تصير اما هي كتو ارض غير مقسمة
0: هي ارض غير مقسمة غير مقسمة
2: هذه على قداش خروبة صاحبي ترى
0: هذه كلها ب 400 مليون
1: 400 على 1340
0: شو 400 شنو هو
3: 400 مليون كله
0: الكل
3: كل فول في
0: كل فور في
3: بي بي
1: بي 35
0: اي 35 زاد اي مش ناحيه الطرقات بربي سي ميد راهي
2: مش تطلع غاليه صحيح لا 35 تنجم تلقى روحك
3: في ال 50
2: تلقى روحك كي تبدا تنحي
0: تلقى في 50
3: يخدم في ال 50 هو ديجا
0: اي مش ناحيه انت 30%
2: راهو صحيح انت 30%
3: ديجا باقي تقدم اون
1: جينيرال اون جينيرال هي راهو هي افواد راهو فيها البني هي بجنبها منها
2: البني
0: اي ولو بني
1: حكايه
0: تقريبا تاع 800 متر مش منحي منها هي في حد ذاتها لازم تتقسم يا صاحبي
2: يسمي يخرجوا الطرقات
0: من وسطها هي من وسطها هي به اوكي به نمر التليفون يا صاحبي
1: 99
0: 592 568 568 68 شكرا لك يا صاحبي به عندنا 300 زيتونه في الزيت على ورا في راي هميله فيهم 4 كترات فاصل 7 شهادة ملكية فردية بعد تقريب 300 متر على الكياس والسعر 380 ألف دينار أعطوهم 350 يحبوا على 380 وعنا 1430 متر في جبارة أرض غير مقسمة، هي داخل منطقة بلدية ولكن مازالت ما تقسمتش. اللو في 1430 متر وب 400 مليون كامل العقار. للاتصال 99 592 568. واضح به سيلوتفي.
3: أهلا بك.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. حلو الأزرق اليوم هذا، أزرق سماوي ذكرنا باللون البحر.
3: صحيح أي وقت البحر حتى وتو
0: أيوه هزنا البحر بر
3: عاش نهزك قبل بشوي
0: بر
3: نهزك للمسعدي
0: دب نوصل البحر أي العرض اللي بعده نقرر واحنا في البحر
3: على ألف أنا ولا شو اسمه ولا معمل فلجي بالمساعدين على 1300 متر ولا المعمل الفلجي قد ولا قد فما 30 متر تقريبا على الكيس جي بي ان شهادة ملكية فردية أنا على 280 دينار المتر
0: متر مربع
3: 1300 متر
0: بهذا التنسيون
3: فيهم شوية
0: أكوتي
3: مش فيهم هما ما في جنب
0: 1300 بربش أسألك سيميد منطقة مش مقسمة
2: منطقة صناعية هي أولا منطقة صناعية وبطبيعة مش مقسمة
0: ومش مقسمة منطقة صناعية شين شروط التقسيم تاعها حتى نحلوا بارنتيز صغير يعني أقلو ولا أكثر لو
2: فما أقلو 500 يسمح لك باش تعمل ديبو ولا مصانع توصل حتى ل 1000 متر
0: ما أكثرش
2: ما إيه بطبيعة نجم تعمل أكثر
0: يعني مثلا أنت أوكي هي فيها 1300 متر نجم نخليها كلها
2: ما عرفوش عاد نحى من الطرقات اذا كان ثم الضوء
0: لما فهمتني شو القصد يعني بار اكزومبل ناخذ على منطقه صناعيه عندي بلافون تاع متراج تاع تيرام
2: مش فوتوش مينيموم نحكيو على المينيموم
0: لا ما نحكيش على المينيموم فوت المينيموم يعني المينيموم 500
2: باش تعمل كيما تحبك الوقت المهم المينيموم
3: 500 وما فوق
0: ما يطلبوش منك مرسلمون تاع القطعه ولا
2: نحكيو على مرسلمون احنا تو قاعدين نحكيو على مرسلمون هي تو ارض مش مهيئه دونك باش تبناه الكل لازم تعمل مرسلمون تاعها تخرج للطرقات تخرج اذا كان ثم الكونترانت نتاع الضوء متعدي
0: الضوء ما فيش حل
2: نسأل سؤال يعني ما فيش حل وديجا ثم ديار مبنيين حتى تحت الضوء توفي حمار
0: فمش توجه يعني ربما باش يحولوه المسار بتاعه ولا صعيب
2: والله يديرني رموض اللي عملوه كالضوء المتعدي اصلا من سيدي عبد الحميد حتى يظل ماشي سيدي بوزيد ثم بوتوات اصلا عملوهم جدد
0: زيدوا يعني
2: ما عندهم مش برشا يظل ثم بوتوات عملوا
3: مش نحيوهم
2: صحيح بروجي كبير وبوتوات كبار بالقديه
3: على
2: ضيوف الضوء ما شنو كل شيء اذا كانت تبدل التكنولوجيا الله اعلم 500 100 عام اخرين 200 الله اعلم تعرف عليه هو ساعه تحكي ما سامحني هو ساعه تبدا واحد عنده ارض يحب يبيعها شو يقول والله سالت جماعه ستيك قالوا مش هادي في القاع في نحيو البوتوات اعطيه بيع اللوم تاعه ولا
0: يعني 30 الف فولت مش تاعده في القاع
2: شاديهم في القاع وبشي نحيو البوتوات ثم مشروع قالوا باش نحيو البوتوات
0: قالوا
2: هذيك ولا باش نحيو الطريق راه الدونك
0: هذه يعني 1300 متر مربع ورا الفرجي في مشاده ملكيه فرديه والسعر 280 دينار للمتر المربع
3: شاده ملكيه فرديه على جي بي ان 30 متر تقريبا
0: بعد جي بي ان 30 متر واضح
3: قبل النقاش زاد
0: وقبل للنقاش 98 98 34 20 صديقنا لطفي نشوفوا عندنا تليفون الو
4: الو عالسلامة
0: اهلا وسهلا مرحبا
4: اهلا مرحبا بكم
2: شحال سي
0: اهلا وسهلا سي ايمن سي ايمن شحال عندنا اليوم
4: عندنا اليوم عندنا تيران في هرقلة
0: هزنا البحر ريت انت ما بيش تزنى البحر او جي ايمن او شق بينا طول احسن بلاصة باه سي ايمن هرقلة
3: حديدو على كياس حديدو على ثنية
4: المدفون
0: المدفون
4: بحر المدفون فما بروجي تاع المارينا هرقلة هي معناتها مازالت ما حتى محطوط البروجي وكل شيء مازال ما فيهوش مفيد. هذا ما بين المارينا ومعناتها والتيران هذولا معناتها فما ثنية.
0: اي.
4: باهي التيران فيها 2381 متر. شهادة ملكية فردية، الضوء والماء موجودين معناتها موجودين في التيران. تيرانات لوتيسمو معناتها مقسم هو معناتها مولاها ستان جرون لو قسمه دي تيران ودوروا بالكلوتيرة وعمل عساس فيها و... ومعروفة البلاصة هذه برشا هي ولا المدفون بالضبط معروفة البلاصة هذه.
0: وين ريزيد وين أيمن وين ريزيدونس لابيرلا؟
4: لابيرلا وراها
0: ورا لابيرلا. أوكي إيه بلاصة عالية شوية زادة باهية عالية بلاصة
4: عالية بلاصة عالية
0: فوالا إي
4: هي بعيدة على على معناتها بحر مدفون يجي كيلومتر ونص. هذا مولاه طلب فيها 320 ألف المتر
0: 320 دينار للمتر مربع
4: المربع
3: كلها تباع
2: ديما هني باش نسأل أيمن درا ثم تقسيم بلدي وإلا مولاه مقسمها قطاع قطاع ويبيع ثم تقسيم صادق عليه
4: هم سنقول لك هي مقسمة محجرة معمول فيها كل تيرا بحذاء البلوك متاع الماء منقالة الماء والضوء
2: ايه ما يبقى ما جاوبنيش عنده تقسيم
4: هي اصلها تابع العريبات بلاصة هذه
2: ايه تو شنو ديما نسال وين ثم تقسيم بلدي ولا الانسان اللي باش ياخذ تو لو ندرا نهار اخر كيفاش يقدم ولا تو
4: لا هو تو حاليا ما فماش تقسيم بلدي
2: ممكن قسم
4: اما سي سي معناتها كي ترى معناتها ولا ومعناتها وكيفاش مقسم واللوتيسمون وكل شيء معناتها ابروفي من البلديه وامور امريكا اما مازال ما تدخلش المنطقه البلديه
0: يعني توني سؤال يعني قالت اوكي كله فيه منقلت مي كيفاش
2: ما نعرفش كيفاش
3: وفما المسيجين
2: هو تو يقول لك تقسيم ما ثماش تقسيم بلدي
0: اي
2: بالضبط ايش ما هوش ابروفي تجمش تبني شدي تبني البلديه تحبسك وخاصنا تو احنا في رجله كل خاصه البقعه كيره
3: وقعت
2: محميه
3: اللي وقعت مدينه سياحيه سمعوا تعمل مدينه سياحيه وقت غديك وكل
2: هو
3: فما بي اشراو ديلو كبار العباد
0: وقسمت
3: وفما الماء شفتهم الملاقي الماء موجودين وفما عاملين كل واحد كلوتيري معناتها الاف
4: الميتروات وبنين
3: فما بنين فما
2: بنين ما نعرفش اذا كان ما عندناش تقسيم بلدي
3: معناتها كما قلوا تسمو حاضر
0: وتعرف شنو اللي صار نقول لك شنو اللي صار سهل المواطن سبق الدوله المواطن سبق البلديه
3: نعاودوا كذا هكا ولا
2: صار
0: يعني هو نورمالمون البلديه تكون هي البريفونتيف هي اللي تسبق المواطن هو في سبق سمع وكونه فما بروجي كامل
2: كما ياسر بلايس
0: يعطيك الصحة مشي
2: سيدي عبد الحميد
0: وقسم وركح ونظم الدنيا الكل سي سا واضح به نمر التليفون أيمن
4: 52
0: 84 شكرا لك يعطيك الصحة مشي
2: سيدي
0: به عنا في هرقل وراء المدفون عنا 2381 مترو شهادة ملكية فردية المي والضوء موجودين أرض مقسمة والسعر 320 دينار للمتر المربع الاتصال بأيمن 52-004-180 سي لطفي
3: خويا
0: شعنا ولا سي بون يزي برا نخدمه معك
3: نمشيو للبخزر
0: بخزر
3: معناتها حي التعمير السنتور تحلت جديده
0: اي اي
3: دابا ناخذ شويه حي التعمير على اليمين
0: على اليمين اي على اليمين
3: واضح على عقار فيه 1560 متر سامح لي فيه 560 متر مربع
0: 560
3: هذايا يعملوا له ال بلس 8
0: اي
3: على طريق 20 متر يخلق قدام كسنتور في قلنا هذي الكياس هذي يخلجك حتى الستاد الأولمبي
0: يخلجك بحسينة
3: العقال هذي قلنا فيه 560 متر
0: اي
3: صادق عليه ال بلس 8
0: اي
3: 1200 دينار المتر
0: 1200
3: دينار شهادة ملكية فردية
0: شهادة فردية
3: نعم وينجم حتى فما شكون يحب يعمل شونج يبدل معاه حتى مش لازم حتى عقار ولا دار حتى كهرباء
0: حتى كهرباء
3: حتى كهرباء لازم يبدل
2: وديك ما بقاش توصل تبتر اير بليس 8
3: ماشي بدل معهم فما زياده عاد آه فما نيغوسي
2: ماشي بدل كره ماشي يخل كره يعطي
0: واضح
2: هو ده يخص شركه عقاريه
3: هذا ب 300 هذا 150 ولا 100 مليون
2: ويزيدوا له تفتف يطلع لي بهكره
0: معقول به عندنا عقار في بحسينة يحل على طريق 20 مترو الرخصة تكون اير بلس 8 شهادة ملكية فردية يجيك عمارة
2: الشركات العقارية
0: يجي يجي يجي فوي زادة ينجم يكون فوي
3: كوميرسيال لوطا
0: ينجم يكون يعني ومنطقة غادي كي زادة في حي الرياض كلها تيديونات كلها دي كومبلكس يونيفرسيتير تنجم يكون انفستيسمون يعني الحقيقة باهي وممتاز
2: و جامعة خاصة تنجم تكون جامعة خاصة
0: تنجم تكون
2: تنجم تكون جامعة خاصة صحيح
0: والسعر 1200 دينار للمتر المربع الاتصال بصديقنا لطفي 98-98-34-20 هذا شكون عنا اليوم في هذه العروض الكل سواء كان من المتصلين سواء مع عند سي لطفي سيمات شكرا لك
2: يعطيك الصحة هدايا بسيط
0: هدايا بسيط
2: الهناء السيلي عيد ميلادها من الجمعة اللي فاتت وهي تطلب فيه قلنا انا مش تعديو على الجمعة اللي فاتت دونك راني عادي تل المرة هذه قولها عيد ميلاد سعيد
3: الله يخوف خاطرك يا عماد الله يبارك الله فيك
0: ايه سي لطفي شكرا لك على الحضور ما عندكش عيد ميلاد انت سي لطفي ما عندكش كنت هني
3: اخي نهني شعب الكل
0: نتوجه بالتهاني والتحيه
2: الى جمعة الباك اليوم ربي يوفقك
0: ان شاء الله ربي يوفقك
3: على نسبه كبيره في النجاح ان شاء الله
2: كنت هو ستريس ياسر
0: ستريس هو قبل وراس السنه الهجريه اعاده الله بالخير واليمن والبركات على جميع الامه الاسلاميه وعلى البلاد التونسيه وعلى كافه المواطنين التونسيين سواء كانوا داخل حدود وطن او خارجه وان شاء الله ربي يجيب غربتهم على خير ان شاء الله مواطنينا بالخارج الحقيقه ان شاء الله ربي يجيبهم على خير ان شاء الله يلقاو اجراءات سهله في الديوانه وميسره ومبسطه والمرفات الحقيقه عندي صديق روح نوجه له تحيه سي عبد العالي مخينيني قال ما فرقسوناش من با تعدى ديريكت
2: ربي يسهلوا لهم
3: ان شاء الله
2: يجيو مره في العام
0: ان شاء الله ربي يجيبهم على خير تلامذه بكالوريا ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله نسمو الافراح والزغاريد ان شاء الله الليله ان شاء الله من الاوزولي من الواحد ما يتعشاش الليله قول مرام انت ما طيبش عشي
2: هذا غدوه لا
0: شو هما الجزوز شدي نوكل الجزوز نشوف الجزوز والحلو
2: يحس على الجزوز وعلى
0: القفريت القفريت حضرت عليها عماد
2: وي شنو هو ماله
0: اي
2: جزوز وقفريت والناس تبدا تجي تهني
0: جزوز دبوسه ما عادش بالبلار جزوات ربي يفرح الناس كل ان شاء الله بالتوفيق للناس كل
2: ربي يفرحهم
0: امين يا رب العالمين هذا الشيء قدمنا اليوم شكرا لكم على الاستماع وعلى حسن الانصات وعلى كنتم معنا طيله ساعتين كاملين ان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم وشهي طيبه والى اللقاء
5: بتبيع وتشري وتعمل أفار عندك أرض الدار والعقار تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين تبع شيكون القانون انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396 أفاريات مع فوات على لرم فام بقية الشهار على لرم فام مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب كبريسيتي كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053 جريت لإسعادي كل بيت كبريسيتي
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: والطلع مش بالإيد.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net
0: تقية الشهر على rmfm.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
1: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
1: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
1: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
1: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
1: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
1: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحث ستيك.
3: بيبليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على رام فام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زون تحط على دمتكم يكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء دي زابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا ايه وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصو على راحتنا على 3 سنين
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هات
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: رام فام الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا
0: على 3W.RMFM.net
1: RMFM.net
0: بقية الشهر على RMFM وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بخمي شوا وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمنك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت والضمان 10 سنين على الكمبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش
2: كبليسيتي.
0: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
0: تسمعونا على 3W أرام أفام.

0: حرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على حرام فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: RMFM. RMFM تونسنا.

0: كرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرام فام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
3: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على RMFM. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
3: بيبليسيتي.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشه في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: تبليسيتي
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
6: ورا لسي تكنيك بالضبط بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قد لك يا حاج ستخيكشوغ مديح ومالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: تبليسيتي
7: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
8: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: ران اف ام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على ران اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفولاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب

0: .net.
1: rmfm.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: الموسيقى النون ستوب

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقيت الشهر على rmfm.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
3: وانتي وقتش؟
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: الموسيقى النون ستوب على ارم اف ام.

0: حبيبي.
1: رنا فام
2: في سكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا.
3: برماجي يعني.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8.

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
3: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتي 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي.
4: بالجارانتي.
3: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: Publicité.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: ارام افام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على ارام افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وينتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: سمع صوتك أعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 تسمعونا على www.rmfm.net

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على نرم افام كيقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم افام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام الموسيقى النون ستوب على أرام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.

0: أرام أفام
1: ثيم سيكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام فام. بنت المزيكا نون ستوب على رام فام. على رام فام.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net

0: جرحك والجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشان
1: كانت الصبر كانت

كتبتها وقلتها كانت عشان.

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك. رمى فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

Mona à www.rmfm.net. À www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت

RMFM تونسنا تونسنا.

صبحي قلبي عيني أحلام الجميل سبتهم لك عامل ايه ما بيدي حيل.

0: السفر.
1: أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 100

0: 77 واحد
1: 71 177 واحد
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
2: ارام اف ام ارام اف ام تونسنا تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.

جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.